السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت الأول. أرحب بكم لدى افتتاح بثنا لهذا اليوم الاثنين الأول من جمادى الأولى سنة 1448 هجرية، الموافق 12 من أكتوبر سنة 2026 ميلادية. جميل ما نبدأ به معكم ليكون فاتحة طيبة هو القرآن الكريم، حيث يتلو علينا المقرأ الشيخ طلال عبد الرحمن جواس ما تيسر له من سورة القصص.

تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم.

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا

آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد

راضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن

بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على

إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالله

رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء

مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال

ندعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله

الأحباء هدوء، أرحب بكم من جديد من هنا من استوديو إذاعة المكلا، ودعوني الآن استعرض لحضراتكم وهدوء فقرة يومنا هذا. بعد لحظات تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان التواضع. حتى 7:30 نقدم لكم عناوين الأخبار، بعد ذلك تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق. في تمام ثامنة أنتم على موعد مع البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت، يستمر معكم صباح الخير حتى تمام 9:00، بعد ذلك نقدم لكم نشرة الأخبار وإليها متابعتنا الإخبارية. في 9:30 نقدم لكم المجلة الرياضية، وفي 8:50 تتابعون معنا البرنامج المباشر ضيافة حضرمية، تستمر ضيافة حضرمية معكم حتى تمام 11:00، بعد ذلك نقدم لكم عرض الأنباء، وتتابعون معنا الحلقة 24 من المسلسل اليومي عبدو كرت.

0: نبدأ فقرتنا الدينية معكم تمهيدا لرفع أذان صلاة الظهر بتقديم لكم من كلام سيد المرسلين، وبعد ذلك تتابعون معنا إعادة للحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف. حتى تمام 12 نقدم لكم برنامج الموسيقيون العرب، وفي 12:30 نقدم لكم برنامج غواص في بحر التراب. مستمعينا في كل مكان، في تمام 1 نقدم لكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء، بعد ذلك تتابعون معنا برنامج حضرميات، حتى 1:15 نقدم لكم برنامج حماة الديار، وتتابعون معنا برنامج كلمتين، حتى 2:00 نقدم لكم نشرة الأخبار ويليها متابعتنا الإخبارية. في 12:25 نقدم لكم برنامج من ينابيع الحياة، نرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة العصر، وفي 12:30 تتابعون معنا الأخبار الرياضية، حتى 12:30 نقدم لكم حلقة معادة من مسلسل اليومي عبد وكرتي، وفي 13:00 تتابعون معنا إعادة البرنامج المباشر ضيافة حضرمية. أيها الأحباء في كل مكان، في 8:05 نقدم لكم نشرة الأخبار المحلية، بعد ذلك نقدم لكم إعادة للأخبار الرياضية، حتى 12:28 نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب، وتتابعون معنا بعد ذلك برنامج بريد المستمعين. للأسرة حيز معنا في هذه المواد التي نقدمها لكم، وفي 6:05 نقدم لكم برنامج أسرتي جنتي، نرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة العشاء، ونقدم لكم الموجز الختامي، بعد ذلك ننصت وإياكم سويا للمقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقرأ لنا سورة العلق، وفي 7:00 نصل معكم وبكم إلى ختام بثنا بالسلام الوطني. أجمل وأرق التحايا نبعثها لكم من هنا من استوديو إذاعة المكلا، ونتمنى لكم يوما مليئا بالأمل والسعادة والتفاؤل والحيوية. وهذه تحايانا معكم أنا نتلي نفكود، سأصحبكم في هذه النوبة الصباحية، ومعي من الإخراج عبد الله سيود. الآن أيها الأحبة في كل مكان، تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان التواضع.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، من جميل الخصال التي دعانا إليها القرآن وبين لنا حسن عاقبتها في الدنيا والآخرة، وأثنى على أهلها بالغ الثناء، وحثنا عليها الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يكون المسلم متواضعا لربه سبحانه، ومتواضعا لإخوانه المسلمين، ليس متكبرا. وفي الحديث عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. وإذا سألت أيها المسلم عن التواضع فاعلم أن التواضع هو انكسار القلب لله تعالى وخفض جناح الذل والرحمة لعباد الله. ومن التواضع أن يقبل الرجل الحق ممن يحب وممن يبغض. قال أحد الصالحين: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من صبي قبلته منه. وضد التواضع الكبر، ولهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه غمط بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي احتقارهم. أيها المستمع الكريم، عليك أن تتواضع لوالديك، ووالديك هو من أحقهما من أحق الناس أن تتواضع لهم بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، استجابة لأمر الله تعالى ومكافأة لهما بالحسنى. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء في الحديث عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام في التواضع للأم فيما أخرجه ابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: في الأم إلزم رجلها فثم الجنة. ولقد ضرب لنا الصالحون أروع الأمثلة في التواضع مع الوالدين، فمنهم من لم يأكل معهما خشية أن تسبق يده إلى طعام يشتهيانه، ومنهم من لم يرفع بصره إليهما أبدا تواضعا لهما، ومنهم من يقبل رأسيهما وأيديهما. وهذا ما نرجوه من أبنائنا من تواضع في هذه الأيام. فمن الأدب أن لا ينادي الابن أحد والديه باسمه تبجيلا له واحتراما، وأن لا يرفع بصره إليهما خضوعا وتواضعا لهما، ولا يرفع صوته عليهما. أيها المستمعون الأكارم، إن من فوائد التواضع إن للتواضع فوائد كثيرة، فمن ذلك أنه خلق كريم، وهو من أخلاق المؤمنين ودليل محبة الله رب العالمين، أنه طريق موصل إلى مرضاة الله وإلى جنته، وهو السبيل إلى القرب من الله ومن ثم القرب من الناس. التواضع عنوان سعادة العبد في الدارين. الله يحب المتواضعين ويكلأهم برعايته ويحيطهم بعنايته. المتواضعون آمنون من عذاب الله يوم الفزع الأكبر. التواضع دليل على حسن الخاتمة وعلى حسن الخلق. التواضع يؤدي إلى حصول النصر والبركة في المال والأعمار. أيها المستمع الكريم، عليك أن تتواضع لإخوانك المؤمنين استجابة لأمر الله سبحانه، حيث يقول لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فعليك أيها المسلم أن تكون مع إخوانك متواضعا، محبا، سمحا، عفوا، حليما، رفيقا بهم. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وبين لنا سبحانه وتعالى صفة أوليائه الذين يحبهم ويعلي شأنهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فانظر كيف جعل الله تعالى من صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين، أي متواضعين لينين هينين مع المؤمنين. وهكذا كان نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، كان آية في الرحمة والشفقة والتواضع، يمر على الصبيان فيسلم عليهم.

0: الوقوف قرب مطار الملك فهد وسنرد بحزم.
1: هيئة علماء اليمن تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
0: وننتقل الآن إلى الصفحة الثالثة وهي صفحة تقرير ونقرأ هذه العناوين. حي صمود تعز وأكد أهمية حماية المواطنين.
1: مجلس الوزراء يستمع إلى إحاطة وزير الدفاع حول المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية.
0: ثمن دعم المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا.
1: استعرض تقرير وزير الداخلية حول الوضع الأمني في عدن والمحافظات المحررة.
0: ونذهب الآن إلى الصفحة الأخيرة من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن ونقرأ هذه العناوين.
1: عبد الرؤوف الثقاف باب المندب عربي واستهداف الرياض وعدن يكشف طبيعة المعركة.
0: أهل عدن يناشدون لإعادة تشغيل حق الآبار دلتا أبين لتفادي أزمة إنسانية للمياه.
1: الجاوي يشارك في توزيع حقائب مهنية في المعهد المهني الصناعي بخور مكسر.
0: تأمينات العاصمة عدن حملة تفتيش لتعزيز مواجهة التهريب التأميني.
1: مؤسسة الصحافة الإنسانية تحصل على صفة مراقب لدى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
0: حين يصبح الفرح شاهدا على ما يبقى من الإنسان، هذا الموضوع لراسخ بام سلام.
1: وفي عمود يوميات كتب الدكتور أحمد سنان، أو عفوا عبر سبيل كتب الدكتور أحمد سنان.
0: كانت هذه أبرز العناوين صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة.

0: الخير. صباح الخير يا حضرموت. ونذهب الآن مستمعي الكرام إلى وادي وصحراء حضرموت، وهناك أطلق فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بوادي وصحراء حضرموت شعارا جديدا لخدماته يحمل عنوان جواز سفرك جاهز غدا. في إطار توجه الفرع نحو تعزيز سرعة إنجاز معاملات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم،
1: ويأتي الشعار تأكيدا على حرص فرع المصلحة على تبسيط إجراءات استخراج وتجديد جوازات السفر وتسريع إنجاز المعاملات بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطن وتعزيز مستوى الثقة بالخدمات المقدمة. وللتوضيح أكثر عن هذا الشعار والخدمات ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل الإعلامي صالح محمد مراسل.

0: في حاضرة الوادي والصحراء مدينة سيئون. صباح الخير زميلي صالح.
1: صباح النور والسرور أستاذ محمد، وحييك وحيي الزميلة العزيزة وكل الزملاء المرابطين في هذا البرنامج المباشر. صباح الخير يا حضرموت من إذاعة المكلة، وحيي كل المستمعين عبر أثير إذاعة المكلة، وطبعا بتوجيهات عضو مجلس الرئاسة محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، أطلق بفرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية فرع وادي حضرموت الشعار الخاص جواز سفرك غدا جاهز إن شاء الله. ويأتي هذا الشعار في إطار الاهتمام من قبل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بوادي حضرموت بخدمة المواطن الذي هو الركيزة الأساسية لكل المجتمعات. وأكد مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بوادي حضرموت والصحراء العميد مساعد بن طالب أن أطلاق شعار جواز سفرك جاهز غدا يأتي ضمن جهود الفرع لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات. وشهد مدير عام الفرع العميد بن طالب باهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بعضو مجلس الرئاسة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع، وكذلك اهتمام القيادة الأمنية ممثلة بالعميد الركن عبد الله سلمين بن حبيش مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء لتنفيذ هذا الشعار لخدمة المواطن الكريم من مختلف مديريات وادي حضرموت والصحراء وأيضا المديريات المجاورة والمحافظات المجاورة. وشهد العميد مساعد بن طالب أن شعار جواز سفرك جاهز غدا يعكس التزاما بالعمل على تسريع إجراءات إنجاز الجوازات وتقديم الخدمات للمواطنين في أقصر وقت ممكن وفق الإمكانيات والإجراءات المعتمدة، وأيضا تحرص المصلحة على أن تكون خدمة المواطن محورا أساسيا في عمل المصلحة. وقد تحدث مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات الجنسية بوادي حضرموت العميد مساعد عبد الله بن طالب لميكروفون إذاعة وميكروفون برنامج صباح الخير يا حضرموت بإذاعة المكلة، وبدأ العميد بن طالب يقول في حديثه.
2: طبعا احنا اطلقنا هذا الشعار من خلال حرصنا الشديد على سرعة وتبسيط الإجراءات لوزارة السفر، ونتمنى من المواطن أن يستفيد من هذه الخدمة، ودائما من أولويات أعمالنا نسعى إلى سرعة وتخفيف إجراءات جوازات السفر من أجل الحصول عليه المواطن بسهولة أكثر، ونطالب من الأخوة المواطنين الابتعاد عن السماسرة وعن المزايدين وعن الذين يكذبون على أخواننا المواطنين. طبعا نحن مكاتبنا دائما مفتوحة في حال ظهور أي شكاوي أو أي مشكلة أو أي آراء مع الأخوة المواطنين، نحن نتقبلها وأيضا سنقوم بدراستها ومعاليتها إذا كانت باتفيد ما هو مصلحة العمل. تم هذا الجهود بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل السلطة المحلية المتمثلة النائب عضو مجلس الرئاسة ومحافظ حضرموت الأخ سالم الخنبشي، وأيضا بالجهود المتواصلة مع وكيل محافظة حضرموت شؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بالرباع، وأيضا بإشراف وتواصل مع قيادة أمن الوادي والصحراء المتمثلة بالعميد الركن عبد الله سالمين بن حبيش. كل هذه الجهود متكاملة أدت إلى الوصول إلى هذا العمل الذي قمنا به.
3: طبعا فعلا، وهذا ما لمسه المواطن والمواطنة، رأينا في مصلحة الجوازات والجنسية في وادي حضرموت كل الانسجام أكان من إدارتكم أنتم وقيادتكم أم الفروع الخاصة في الأقسام المختلفة في أداء واجبها الوطني؟ ختاما عميد مساعد، ما هي رسالتك للمجتمع؟ ما هي رسالتك لكل أبناء وادي حضرموت وأنتم تقدمون الخدمات الرائعة في مصلحة الجوازات والجنسية بوادي حضرموت؟
2: رسالتنا أن نطمن أبناء المحافظة وأيضا المحافظات المجاورة بأن أمورنا طيبة في مكتب الهجرة والجوازات، وأن جوازات السفر متواجدة لدينا بكميات كبيرة، ولكن يجب أن على المواطن عندما جاءت إلى الفرع أن يكون وثائقه متكاملة، وأن لا يلتحق بأي من السماسرة والذين يوهمون أنه سوف يتم إنجاز جوازه في نفس اليوم أو ما شابه ذلك.

0: صباح الخير يا حضرموت وإلى مدينة السحر التي تشهد يوم بعد غد الأربعاء عددا من الفعاليات بمناسبة مرور 20 عاما على رحيل الفنان متعدد المواهب علي السعيد علي.
1: فقد عدت السلطة المحلية ومكتب الثقافة بمديرية السحر بهذه المناسبة فعاليات متعددة نتعرف عليها من خلال الأستاذ عبدو كليواش مدير مكتب الثقافة بمديرية السحر. أستاذ عبدو أسعد الله صباحك وكل عام وأنتم بخير.
2: وكل عام أنتم بخير. أهلا وسهلا للمستمعين إذاعة المكلة. يا مرحبا.
1: نعم 20 عاما مرت على رحيل الفنان متعدد المواهب علي سعيد علي، وأنتم كجهة مختصة في الثقافة عددتم برنامجا إن شاء الله حافل بهذه المناسبة تليق بهذه المناسبة وبهذه الشخصية الفنية المتعددة، فماذا أعددتم من فعاليات ومن فقرات بهذه المناسبة؟
2: أولا للتصحيح، لم يتم تحديد بالضبط يعني الموعد لهذه الفعاليات. فهناك تشاور مع السلطة المحلية في مديرية الشهر على اعتبار أنه هناك تم تغيير في إدارة السلطة المحلية، ويتم التحضير لها بشكل لهذه الفعالية بشكل جد حتى تتم إنجاز بقية الأمور في مراحلها الأخيرة. يتوقع أن يكون في نهاية الشهر وليس في يوم بعد غد. وكانت العديد من الفعاليات اختص بها الفريق بالتحديد. هناك مثلا قرية فنية تحكي عن جميع الآلات التي عزفها الفنان علي سعيد على شكل مجسمات ضخمة بطول يعني 3 متر وارتفاع 3 متر وطول 6 متر تقريبا، يعني باعتبار الزائر بإمكانه يدخل داخل الآلة ويشاهد ما قام به علي سعيد من عزف ومن إبداعات في هذه الآلة على مستوى الشح العمل للاحتفالات. أكبر أنه ستكون هناك على شكل محطات هذه الآلات إلى جانب كتاب الألحان لعلي سعيد في هذه القرية، إلى جانب أيضا هناك لوحة تراثية تحكي كل الموروث الذي علي سعيد علي تنفذه فرقة الفقيدين علي سعيد علي وفرقة الصور في ليلة مسائية جميلة إن شاء الله تكون عند حسن الجميع وتليم بهذه الذكرى وبهذا الفنان. إلى جانب هناك الكتاب لجميع القصائد التي لحنها الفنان علي سعيد. هذا الكتاب اسمه ألحان في الوجدان للفنان علي سعيد علي، بالإضافة إلى بعض المناشط وحفل فني ساهر. وتستمر هذه القرية لمدة 3 أيام لزيارتها والاطلاع عليها، تصاحبها العديد من الوقفات الشعبية وبعض الفرق القادمة من خارج مدينة الشحر وخارج المحافظة تشارك بهذه القرية الفنية. إن شاء الله أيضا عندنا إشهار لهذا الكتاب، وعندنا أيضا ما إن شاء الله مباراة في كرة القدم وحفل فني ساهر بيكون في اليوم الثاني. يعني يختلف عن اليوم الذي فيه اللوحة الفنية التي ستقام وتخصص للموروث الشعبي البحري الذي صممه الفنان علي سعيد علي.
0: نعم أستاذ عبده، هناك الكثير من محبي الفقيد متعدد المواهب الراحل علي سعيد علي رحمة الله عليه من خارج الوطن وربما من المحافظات الأخرى وربما أيضا حتى من المكلة لا يستطيعون الذهاب إلى الشحر لظروف ما، فهل سيصلهم هذه الفعالية، هل ستصلهم مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى؟
2: أولا قبل أن نتحدث عن المحبين نتحدث عن السلطة المحلية في المحافظة والمديرية كان لها الدور الأساسي والبارز في إنجاح هذه الذكرى وفعاليات الطبع المتمثلة بالسيد المحافظ محافظ عضو مجلس القيادة الرئاسي ومأمور مديرية الشهر الأستاذ السلام غداف الذي أدى استعداده بشكل كامل لنجاح هذه البطولة هذه الفعالية. الشيء الآخر، هناك الكثير من المحبين الكثير من المتفاعلين مع هذه الفعالية مع هذا الفنان بالتحديد، سواء كان في المحافظة في المكلة في غير باوزير في الديس الشرقية حتى في الوادي، ما بالك إلا من خارج الوطن كانوا كلهم في تواصل وتباحث على نجاح هذه الفعالية، وسوف توجه لهم دعوات وسوف نصل إليهم ويكونون حاضرين من يستطيع الحضور. طبعا الحفل بيكون هناك تصوير ويكون هناك تسجيل وهناك بث وهناك الله الكل يتابع والكل يكون حاضر الموجود والغير موجود.
1: نعم أستاذ عبده، طبعا أشرت في حديثك بأن الفنان علي سيد علي طبعا هو متعدد المواهب، ومن ضمن الآلات الموسيقية التي عزف عليها الإيقاعات الهاير وأيضا الكمانجا وتقريبا العود مختلف الآلات، فهل أنت أشرت في حديثك بأن هناك تكون مجسمات لهذه الآلات بهذه المساحة الكبيرة بحيث يدخل الإنسان في هذه الآلة ويتعرف على ما من معلومات لهذا الفنان؟
2: طبعا هناك جهود بذلت يعني وخاصة من الناس المرافقين والمعاصرين لعلي سعيد علي، مثلا الأستاذ علي عوض بشرحيل كان من أكثر المعاصرين لعلي سعيد في توثيق أعمال علي سعيد والقرب منه في توثيق أعماله ورجل. فهنا بيكون في هناك منتهي خاص بهذه الآلات. كل آلة مثلا آلة الإيقاع أو آلة العود يدخل الشخص داخله ويرى مقام زبدة مقام به علي سعيد في هذه الآلة وإبداعاته. يعني بإمكانك أنت كشخص تدخل كأنك تعيش اللحظة مع علي سعيد داخل إطار هذه الآلة. يعني تكون على شكل شاشة داخل هذه الآلة تشوف ماذا قام به علي سعيد في حياته في هذه الآلة من إبداعات. حوالي هي عبارة عن 7 آلات موجودة رئيسية إلى جانب هناك سفينة بحرية تعكس الموروث البحري في نفس القرية، إلى جانب هناك كتاب لقصائد الفنان كأنك أنت تقلب هذا الكتاب، كتاب كبير يعني تقلب هذا الكتاب ويعطيك لحن الأغنية وهذه الأغنية.
1: نعم تقريبا هذا الأول مرة نلاحظ بأن الآلة تكون بهذا الشكل الكبير ويدخل الإنسان داخلها ويتصفح هذا الكتابة ويعرف ما بداخله.
2: هي فكرة التجديد وليس شيء آخر. يعني علينا أن نظهر بشيء جديد يليق بهذا الشخص. نحن عكفنا على أن يكون الحفل جديد ومميز لأول مرة بهذه الطريقة،
1: وهذا اللي يميزه. يعني
2: نحن نعرف أن هناك قرية تراثية لكن نحن نقول قرية فنية. لهذه المعزوفات ويدخل لنا القرية هذه في فترة العصر وفترة المساء رقصات مثلا رقصة الكمبورة من سحوت، مثلا نعيش البقارة من تريم، مثلا وبعض الرقصات الشعبية للفرق داخل إطار القرية. أنت تزور هذه الأبعاد شغالة أثناء الزيارة كأنك تعيش في يعني مهرجان أو كرنفال، بالإضافة إلى هناك تتخلل هذه الأدوات أو هذه الآلات. هناك أصحاب الذات الخاصة وأصحاب الإبداعات في الحرب والمعن والطبخ وغيرها من المنتجات مصنعة بأصحاب الاحتياجات الخاصة، يكونوا كباعة لهم تقدير ولهم اهتمام في هذه الفعالية.
0: نعم أستاذ عبد، ذكرت الموروث البحري، طبعا الفنان الراحل علي سعيد علي كان له اليد الطولة في إثراء الموروث البحري وإبقائه على قيد الحياة متعاقبا بعد فنانين كثيرين، فأين سيكون الموروث البحري تحديدا في هذا الفعالية أو في هذه الفعاليات؟
2: الموروث البحري وهذه الذكرى يعني هو عبارة عن أبريد يضم جميع الرقصات البحرية التي صممها علي سعيد على شكل أبريد إخراجي تم التسجيل منه والمكسج وتركيب الأصوات والكورال، يضم أصوات علي سعيد وبعض الناس من رافق علي سعيد، وفي ما يقارب حوالي 40 راقص ينفذون هذه الرقصات المختلفة التي تفقف بالموروث البحري، ويتكون علي سعيد في ليلة خاصة بتكون هذه الليلة خاصة لهذا الموروث البحري، والليلة الثانية بتكون الحفل الغنائي والفنانين الذين سيغنون الأغاني التي لحنها علي سعيد.
1: نعم جميل جدا. هل وجهتم دعوات لبعض الفنانين من داخل الوطن أو من خارجه؟ لأن مثل هذه القامة الفنية يعني كما أشرنا في البداية لها أصدقاء ولها محبيها.
2: الشيء الجميل في هذه النقطة يا أستاذ محمد أنه كثير من الفنانين هم من تواصل معنا يسأل عن هذه الذكرى وعن موعدها وعن الحضور وهكذا، ونحن حاطين بعين الاعتبار من ضمن الموجودين داخل الوطن وحتى إلى عدد الناس تواصل. تواصل معي يسألون عن هذه الذكرى ومتى تكون هذه الذكرى، ونحن سوف نوجه لهم دعوات رسمية عبر السلطة المحلية وعبر مكتب الثقافة، وإن شاء الله يكونوا حاضرين معنا في مهتمين أيضا من الوادي وشعار اتصلوا علينا مشان هذه الذكرى، ويجزاهم الله خير لتفاعلهم واهتمامهم بالفنان، وهذا شيء يدل على مكانة الفنان وأهميته قبل أي حاجة.
0: نعم أستاذ عبدو، هل يمكن هل ستستعينون بالذكاء الاصطناعي مثلا في إحداث بعض الفقرات التي تستخدم التقنية الحديثة بالذات في محادثات علي سعيد رحمة الله عليه الصوتية، تحولونها إلى مرئية للمشاهد أو للزوار؟
2: لن يكون هناك بالدرجة الرئيسية، نحاول نحن نبحث عن الاتصال إلا الأشياء التي يعني يتعذر علينا يعني تنفيذها، سوف يكون هناك بدقة بسيط، إلى جانب هناك بتكون شاشة عرض في المسرح بطول 12 متر تستعرض أعمال علي سعيد، تحركات علي سعيد، حياة علي سعيد في أثناء الرقص، كديكور للمسرح.
1: نعم، حددت الأماكن بالضبط في مدينة الشعر، أسنفت أنت لأن هناك في ساحة الاحتفالات العامة في السوق مثلا يكون هناك المهرجان، في أماكن أخرى بالضبط تحديد الأماكن؟
2: الأماكن الأماكن طبعا نحن ما نحب نشتت الناس، طبعا هو مركز السوق وساحة الاحتفالات هي أساس القرية التراثية
1: في نفس
2: مداخل الساحة، ويتم هناك إنصاق ديكورات، كأنك عايش في وسط فني بيكون في الساحة، إلى جانب مصنع الوطني اللي هو دور وإسهام يعني في مكان إشهار الكتاب. إذا تمكننا من إقامة مباراة في كرة القدم العتبار السعيد، هو لاعب كان في كرة القدم نادي سمعون، وحضر اعتزال أيوب جمعة النوبي خير من أنجبته الكرة في مدينة الشعر، نحاول أن يكون هناك دور لرياضة في هذا الجانب، إلى جانب المسرح الاحتفالات، المسرح الساحة العامة هو بيكون في التدخل الكبير، حتى هناك يعني بين بكرة أو بعده شو يكون تصميم الديكور في بشكل حديد والحام في الجوانب هكذا بيتم العمل فيه بين اليوم أو بكرة إن شاء الله.
0: طبعا بالنسبة للفنان الراحل هو أب وأخ وابن لكثير من الأسر في الشهر وفي حضرموت كلها، والكثير من الأمهات والأخوات يودتني ربما أن يشاهدنا بعض الفعاليات، فهل المرأة نصيب من هذه الفعاليات أو حيز من الوقت من هذه الفعاليات؟
2: من أساسيات فعالية الذكرى أن يكون للمرأة يوم فترات لزيارة هذه القرية الفنية ومشاهدة أعمال الفنان علي سعيد، ونحن نحاول جاهدين إنه يتم نقل الحفل عبر القنوات إلى البيوت إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. يعني جهود كبيرة وحثيثة تبذلونها في مكتب الثقافة بمديرية الشحر والسلطة المحلية، وكل أبناء حضرموت تقريبا يتفاعلون مع هذه الفعالية لأنها فعالية مهمة في شخصية مهمة في حضرموت ألا وهو الفنان متعدد المواهب علي سعيد. علي، ولربما استجيت معلومات بأن الحفل هو يوم 14 أكتوبر بعد غد، ولكن أجزمت أنت أستاذ عبدو بأن يمكن يكون نهاية شهر أكتوبر، فنحن مترهفين لهذه الفعاليات وإن شاء الله تستمر لمدة تقريبا 3 أيام
2: إن شاء الله. نحن أنتم متلافين ونحن متلافين أيضا على فترة العمل اللي عملناها في هذا الفعالية، باعتبار أن فعالية مميزة وجديدة في فقراتها واحتفالاتها، فنتوقع أنه يكون هناك الزخم، ونتوقع أنه يكون هناك تفاعل من الكبير والصغير، باعتبار أنه علي سعيد يعني في جيلنا وجيلك يا أستاذ محمد.
1: نعم صحيح،
2: الكل قابل علي سعيد وكل كان له موقف مع علي سعيد، ويعني لشهادة لله أن هذا الرجل كان يعني ما جاء منه إلا الخير والإحسان.
1: صحيح. نعم، أشكرك أستاذ عبدو كليواش المدير العام لمكتب الثقافة بمديرية الشحر على جهودكم وعلى إخلاصكم في هذا العمل، وإن شاء الله يرى النور والكل يرتاح من هذا العمل. وما هي كلمتك الأخيرة في هذه العجالة؟
2: طبعا نحن نقول الحمد لله. أولا نحن تقريبا أنجزنا 80% من الفعاليات، ونتمنى تفاعل الجميع، نتمنى أن تعطى هذه الشخصية الفنية الأدبية الثقافية المتعددة المواهب حقها في هذه الفعالية، ولا يعني تقتصر لحساب هذه الشخصية على هذا اليوم أو على هذه الذكرى. إن شاء الله تتكرر ويكون يعني أيقونا للجيل القادم، ويكون يعني مرجعية لهذا الجيل من أعماله ومن ألحانه ومن حياته وكيف يعيش وشخصيته وكيف كان يتعامل، أن يكون يعني مرجعية للشباب، لأنه كان هو بصراحة زي المثل يعني لبعض الناس في حياته في تصرفاته في سلوكه وفي حتى تحمل الرسالة الفنية والأدبية التي أوصلها إلى هذا المستوى إلى هذا الوقت.
1: نعم، شكرا أستاذ عبد الغليواش مدير مكتب الثقافة بمديرية الشعر، شكرا لك.
3: تبان تحط من وقد

الشمس.

0: حضرموت مستمعينا الاعزاء، ومن ضمن الخدمات اليوميه التي نقدمها في صباح الخير يا حضرموت اليكم الان برنامج العيادات الصباحيه التخصصيه به ايتي مشفى ابن سينا العام لهذا اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026.
1: في عيادة الجراحة العامة التخصصية يناوب الدكتور أحمد بخلع.
0: في الباطنية العامة التخصصية هذا الصباح يتواجد الدكتور مبارك بن حيدرة،
1: وتتواجد الدكتورة آمنة سرور في عيادة القلب والإيكو التخصصي.
0: أما عيادة الباطنية العامة هذا الصباح يتواجد الدكتور أحمد باربيد.
1: في عيادة العظام التخصصية يتواجد الدكتور

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.
2: تنطريال وخذ لك مطرح

الروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب يرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة ملونة لنادي اتحاد الشبيبة بالديس الشرقية، حيث أعد الزميل وليد عمر القعيطي هذا التقرير الخاص عن الذكرى 57 لتأسيس نادي اتحاد الشبيبة بالديس الشرقية. 57 عاما من العطاء، مدرسة رياضية خرجت النجوم وصنعت أمجادا في ذاكرة الرياضة الحضرمية. يقول الزميل وليد: 57 عاما انقضت من عمر نادي اتحاد الشبيبة الرياضية الثقافية الاجتماعي بالديس الشرقية، هذا النادي العريق الذي خرج كوكبة مميزة من اللاعبين والنجوم الذين ذاع صيتهم على مستوى الوطن وخارجه، وتركوا بصماتهم في مسيرة الرياضة الحضرمية والوطنية. في 9 سبتمبر عام 1969 كانت البداية الأولى لهذا الصرح الرياضي برئاسة الأستاذ محسن حسين الحوثري أول رئيس للنادي، لتنطلق منذ ذلك التاريخ مسيرة رياضية حافلة بالعطاء جعلت من الشبيبة مدرسة للنجوم والكوادر الرياضية التي مثلت المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل. رؤساء تعاقبوا على قيادة النادي، وشهدت مسيرة نادي اتحاد الشبيبة تعاقب عدد من الشخصيات على إدارته وقيادة مسيرته، ومن أبرزهم سالم جبران وسعيد سليمان وعبد الحافظ صلاح الحوثري وعبد القادر الكسادي وسعيد حسن بن زيدان وسعيد سالم جنيد ومحمد عوض الشنيني، الذين ارتبطت أسماءهم بمراحل مختلفة من تاريخ

وتمثل الذكرى 57 لتأسيس الشبيبة مناسبة ذات خصوصية كبيرة لدى أبنائه ومحبيه، لما تحمله من دلالات تاريخية ورياضية واجتماعية، ولما تجسده من حضور النادي في ذاكرة الحركة الرياضية بمديرية الديس الشرقية. لم يقتصر دور نادي اتحاد الشبيبة على النشاط الرياضي فحسب، بل امتد ليشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية، حيث احتضن العديد من الفعاليات والأنشطة والمنافسات المتنوعة ليصبح أحد المعالم الرياضية والاجتماعية البارزة في المديرية، والملتقى الذي يجمع الشباب ويمنحهم مساحة لإبراز مواهبهم وقدراتهم. وعلى مدى عقود ظل النادي مرتبطا باسم الديس الشرقية وأبنائها، حاملا رسالة رياضية واجتماعية أسهمت في تعزيز روح الانتماء والتنافس الشريف، وفتح المجال أمام الأجيال المتعاقبة لممارسة الرياضة وصقل مواهبها. واحتفاء بهذه المناسبة التاريخية، تستعد إدارة النادي لتنظيم دوري رياضي في لعبة كرة القدم بمشاركة الفرق الشعبية التي يشرف على نشاطها في فعالية رياضية تهدف إلى إحياء ذكرى التأسيس وتعزيز الحراك الرياضي في المديرية. وفي إطار الاستعدادات لإنجاح البطولة، عقدت إدارة النادي لقاء مع ممثلي الفرق الرياضية الشعبية، حثتهم خلاله على الاستعداد الجيد والمشاركة الفاعلة بما يليق بمكانة هذه المناسبة الغالية في نفوس أبناء النادي ومحبيه. وقد أجريت قرعة الدوري الذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وأسفرت عن المواجهات التالية: تعاون الشيشان وسلام الجهل، النصر والأهلي، الرجيدة واتفاق المعيملة، الريفي ووحدة الغيضة، هلال حلفون والغريفة، الصيادين والتضامن. ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدوري في منتصف شهر أكتوبر، وسط تطلعات إلى أن تشهد البطولة منافسات قوية وأجواء رياضية مميزة تعكس مستوى الاستعداد والاهتمام من قبل الفرق المشاركة واللجنة المشاركة.

0: ولمواكبة هذه المناسبة التاريخية استضاف برنامج المجلة الرياضية بإذاعة المكلا عددا من الشخصيات الرياضية التي عبرت عن سعادتها بالذكرى 57 لتأسيس نادي اتحاد الشبيبة، مستحضرة مكانة النادي وتاريخه ودوره في خدمة الرياضة وأبنائها. وفي هذا السياق تحدث الأستاذ وليد علي باعشن رئيس نادي اتحاد الشبيبة معبرا عن رؤيته لهذه المناسبة.
1: نادي اتحاد الشبيبة بمديرية الديس الشرقية، النادي العريق والنادي الكبير الذي تأسس في 1969 بمديرية الديس الشرقية بمحافظة حضرموت، هو أحد المؤسسات الرياضية التي ارتبط تاريخها بتطور الحركة الرياضية والثقافية والاجتماعية في محافظة حضرموت ومديرية الديس الشرقية. الآن نحن كملنا العام 57 لتأسيس هذا الصرح الرياضي العريق. الحديث حديد وشجون وحديث كبير عنها هذا العملاق الحضرمي الذي صال وزال لعبوه في شتى المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، فله إنجازات كبيرة وآخرها وصيف بطولة أندية الدرجة الثالثة للعام 2026 لأندية ساحل حضرموت، وكان قاب قوسين وأدنى من الفوز بالبطولة. لله الحمد، نادي اتحاد الشبيبة من أعرق الأندية في محافظة حضرموت، فنحن على وشك تنظيم بعض الفعاليات الرياضية والثقافية في عيد النادي 57. عندنا بطولة للفرق الشعبية المنضوية تحت لواء نادي اتحاد الشبيبة، تم اجراء القرعة لهذا الفرق وانطلاق البطولة، وبإذن الله ستكون فعاليات رياضية وثقافية اخرى لهذا العيد الرياضي لنادي اتحاد الشبيبة. نحن في إدارة نادي اتحاد الشبيبة لا نألو جهدا في الاهتمام بالكادر الشبابي والرياضي، أقمنا كثير من الأنشطة الرياضية وحدثنا كثير من الألعاب الرياضية وأدخال كثير من الألعاب في النادي، فالنادي يمارس قرابة 10 لعبات رياضية، منها كرة القدم وكرة الطائرة وممارسة خفيفة لكرة السلة. عندنا فريق ثقافي للنادي فهو من أفضل الفرق في محافظة حضرموت، وفي السنتين الأخيرة حقق إنجازات كبيرة بوصوله إلى المربع الذهبي لأندية حضرموت في كأس حضرموت الثقافية 7 و8. شارك هذا السنة في كأس حضرموت في مدينة كريم، والسنة الماضية استضافة مديرية الديس الشرقية هذا المحفل الثقافي الحضرمي. عندنا ممارسين للعبة التايكواندو، لتنس الطاولة، للشطرنج، كثير من الألعاب. شاركنا السنة الماضية في كأس حضرموت للسباحة أندية ساحل حضرموت، وحقق النادي إنجاز في هذا المحفل الحضرمي. فلله الحمد، شبابنا ممارسين وحقق شبابنا في بطولة ألعاب القوى بأندية ساحل حضرموت مستويات كبيرة ووصول إلى مستوى كبير بشباب النادي. بإذن الله الشبيبة صار رقم صعب في أندية ساحل حضرموت.

0: كما تحدث للبرنامج الشخصية الرياضية المعروفة الكابتن أحمد عوض العلي البصيلي عن ذكرى التأسيس، مستعرضا انطباعاته حول هذه المناسبة ومكانة النادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، نشكر برنامج المجلة الرياضي والزميل الإعلامي وليد عمر القعيطي على تسليط الضوء على الذكرى 57 لتأسيس نادي اتحاد الشبيبة. هذه الذكرى الغالية لنادينا الحبيب على كل أبناء مديرية الديس الشرقية، ومنذ أن تأسس النادي في سبتمبر عام 1969 كانت له مكانته وعراقته بين أندية محافظة حضرموت ومنافس قوية على أغلب بطولات المحافظة، وأيضا سجل الحضور في مستوى منافسات تصفيات الجمهورية سابقا وحاليا. وفي هذه المرحلة الطويلة التي استهلت بأول هيئة إدارية برئاسة الأستاذ الراحل محسن حسين الحوتري إلى وقتنا الحاضر برئاسة الأستاذ وليد علي باعشن، ويبذل الأخ وليد علي باعشن وكل الطاقم الإداري معه حسب كل الإمكانيات المتاحة، ويشارك نادينا في كثير من الألعاب الرياضية ولعل أبرزها كرة القدم وعلى مختلف الفئات، وكذلك ألعاب الظل وألعاب القوى، إلى جانب الحضور الثقافي المميز. كل أمنياتنا لنادينا بالتطور المستمر، وأن نستغل هذه المناسبة السنوية لتنشيط الجانب الرياضي وخلق أجواء إيجابية للشباب، لأجل أن يبتعدوا عن كل ما يضرهم حتى تترسخ في أذهانهم هذه الذكرى العزيزة الغالية على الجميع.
0: إن الاحتفال بالذكرى 57 لتأسيس نادي اتحاد الشبيبة بالديس الشرقية ليس مجرد احتفاء بمرور السنوات، بل هو استذكار لمسيرة حافلة بالعطاء وتقدير لكل من أسهم في بناء هذا الصرح الرياضي والمحافظة على استمراريته من مؤسسين ورؤساء وإداريين ولاعبين ومدربين وجماهير. كما تمثل هذه الذكرى فرصة لتجديد الدعوة إلى الاهتمام بالنادي وتطوير أنشطته الرياضية والثقافية والاجتماعية ورعاية المواهب الشابة وتعزيز دوره في خدمة المجتمع، بما يضمن استمرار رسالته وتحقيق تطلعات أبنائه ومحبيه. 57 عاما مضت والشبيبة حاضر في الذاكرة الرياضية بالديس الشرقية بتاريخ صنعه الرجال ونجوم رفعوا اسم النادي، وأجيال تحمل الأمل في مواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر إشراقا. كل عام واتحاد الشبيبة بالديس الشرقية بخير ومزيدا من العطاء والنجاح والتألق في قادم الأعوام. وشكرا للزميل وليد القعيطي الذي سنعود إليه بعد هذا الفاصل.

الشق رياضة وإخوتنا الشباب، عدنا إليكم بعد الفاصل ولازمنا في الديس الشرقية مع الزميل وليد القعيطي الذي وفانا بهذه الأخبار. تتواصل منافسات دوري الفقيدين أسامة المقدي وعادل المرفدي الذي ينظمه فريق النصر بالديس الشرقية تحت إشراف نادي اتحاد الشبيبة، وبرعاية كريمة من محل بن عفيف لبيع قطع غيار الدراجات النارية، وسط أجواء تنافسية وإثارة متواصلة بين الفرق المشاركة. وافتتحت مباريات الجولة الرابعة بلقاء جمع فريقي الرجيدة والريفي، تمكن خلاله فريق الرجيدة من تحقيق فوز عريض بخمسة أهداف دون مقابل ليحصد ثلاث نقاط ثمينة ويرفع رصيده إلى أربع نقاط، فيما تجمد رصيد الريفي عند خمس نقاط. وعقب نهاية المباراة توج لاعب الرجيدة محمد صالح العجيلي بجائزة أفضل لاعب في المباراة المقدمة من محلات بن السهب للعسل والمكسرات والتمور بالريدة الشرقية تقديرا لمستواه المميز. وفي إطار منافسات المجموعة الأولى، واصل فريق الغريفة تألقه بعدما حقق فوزا مهما على فريق تعاون الشيشان بهدف دون رد ليحجز مقعده في دور الأربعة بوصفه أول المتأهلين إلى هذا الدور، رافعا رصيده إلى عشر نقاط، بينما تجمد رصيد تعاون الشيشان عند خمس نقاط. ونال لاعب الغريفة سالم صالح المنصوري جائزة أفضل لاعب في المباراة المقدمة من محلات بن السهب للعسل والمكسرات والتمور بالريدة الشرقية. وفي سياق متصل، تقرر تأجيل مباراة التضامن ووحدة الغيظة حتى إشعار آخر. تستكمل منافسات الجولة الرابعة وفق البرنامج التالي: عصر الخميس الصيادين وشباب ثوبان، عصر الجمعة الأهلي وهلال حلفون، عصر السبت النصر وسلام الجول. وعلى صعيد سباق الهدافين يتصدر القائمة لاعب التضامن عبد الرحيم شيخان برصيد ثلاثة أهداف بالتساوي مع لاعب الرجيدة محمد صالح العجيلي الذي يمتلك الرصيد نفسه بواقع ثلاثة أهداف لكل منهما. وتتواصل الإثارة في منافسات الدوري مع اقتراب الفرق من حسم بطاقات التأهل، وسط تطلعات الجماهير لمزيد من المواجهات القوية والمنافسة على اللقب. وشكرا للزميل وليد القعيطي من الديس الشرقية.

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأمين العام لمؤسسة الناصر للتنمية الدكتور عبد الله علي الميسري. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال اللقاء على جهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تطوير منظومة العمل الإداري والوظيفي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ومتابعة أوضاع الموظفين وقضايا الخدمة المدنية والتأمينات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء في المؤسسات الحكومية، كما استمع إلى عرض حول نشاط مؤسسة الناصر للتنمية وإسهاماتها في دعم التنمية الرياضية بحضرموت من خلال تنفيذ مشاريع تأهيل وبناء وترميم المنشآت الرياضية ودعم الأنشطة والفعاليات الرياضية بالمحافظة. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على الأعمال الجارية في ملعب الفقيد برادم بالمكلا والملعب الأولمبي بمدينة سيئون وما تشهده من أعمال تطوير وتأهيل، إضافة إلى التوسع المرتقب في مشاريع المؤسسة للأندية في حضرموت بما يسهم في تعزيز البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة ملائمة للشباب والرياضيين. زار الدكتور مراد محمد بعلوي وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني مساء الخميس 8 أكتوبر الجاري تمارين الفريق الأول لكرة القدم بنادي المكلا بمعية المهندس علاء علي العمودي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت، وذلك للاطلاع على سير تحضيرات الفريق واستعداداته للاستحقاقات القادمة. وكان في استقبال وكيل المحافظة ومدير مكتب الشباب الرياضة بساحل حضرموت رئيس نادي المكلا الرياضي الأستاذ أنور الجعيدي وأعضاء الهيئة الإدارية بالنادي. ناقش المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي مع المدير العام لمديرية الشحر المحامي حسين عبد الرحمن غداف الأوضاع الرياضية والشبابية في المديرية وسبل التعاون المشترك بين المكتب والسلطة المحلية للنهوض بالقطاع الرياضي وتطوير بنيته التحتية في مديرية الشحر التاريخية. التقى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي أمين عام نادي النخبة الرياضي بندر الشاطري ومساعد المسؤول الرياضي بالنادي الكابتن هاني باعمر لمناقشة أوضاع النادي وسبل تطوير نشاطه الرياضي والثقافي خلال المرحلة القادمة. استقبل المهندس علاء العمودي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت نجمي الزمن الجميل الكابتن جواد باعقبة والكابتن سالم بخيت، وناقش اللقاء عدد من القضايا الكروية التي تخص الرياضة بساحل حضرموت. التقى الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم، التقى بالكابتن عبد الله السعدي رئيس فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت في لقاء ناقش أوضاع الحركة الرياضية وكرة القدم في ساحل حضرموت، كما استقبل رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد العيسي الأستاذ وليد باعشن رئيس نادي اتحاد الشبيبة بالديس الشرقية.

في ذكرى رحيله السادسة عبود باغزال صخرة دفاع نادي كوكب الصباح بالشحر. تحت هذا العنوان كتب الزميل حسين علي بن جوهر يقول: صادف يوم السبت الماضي الموافق 10 من أكتوبر 2026 الذكرى السادسة لرحيل الكابتن عبود سعيد عمر باغزال قائد وصخرة دفاع نادي كوكب الصباح بالشحر، وأحد الأسماء التي تركت بصمتها في ذاكرة الكرة الحضرمية خلال ستينيات القرن الماضي، ذلك الجيل الذي لم تكن كرة القدم بالنسبة إليه مجرد منافسة داخل المستطيل الترابي، بل كانت عشقا وانتماء وذاكرة اجتماعية تختزن حكايات مدينة سعاد الزبينة. الكابتن عبود سعيد عمر باغزال من مواليد مدينة الشحر عام 1936، وبدا علاقته المبكرة بمعشوقته كرة القدم في حافة بلحق ثم في المدرسة، حيث ظهرت موهبته وقدراته العالية في فنون اللعبة ليشق طريقه تدريجيا نحو الفرق الشعبية الرياضية التي كانت تشكل في ذلك الزمن مدرسة حقيقية لصناعة النجوم. وفي العام 62 برز الكابتن عبود باغزال نجما مميزا في صفوف نادي الاتحاد الإصلاحي الثقافي بالشحر، إلى جانب كوكبة من اللاعبين النجوم أمثال العبد يسلم بن دحمان وعوض سعيد مقطوف وصالح زيد الطفي وعبد الله عبد الإمام دنقس وسالم محضار خمور، حيث خاض الكابتن عبود باغزال مع الفريق العديد من المباريات، من أبرزها اللقاءات أمام فريق السلاح الجو البريطاني. وفي العام 63 انتقل الكابتن عبود باغزال إلى صفوف الفريق الأول لنادي كوكب الصباح بالشحر، الذي كان يضم في صفوفه نخبة من أبرز نجوم الكرة في مدينة الشحر أمثال هادي زيدان ومحمد علوان وأيوب جمعة وفرج سالم المفلحي خال أيوب وعلي محفوظ سعد الله حطبة وفرج عبد الرحمن بايوسف تحت قيادة المدرب السوداني المعروف الكابتن محمد طه الدقيل. لم يكن الكابتن عبود باغزال لاعبا عاديا في صفوف نادي الكوكب بالشحر، فقد كان المدافع الذي يمنح زملائه الثقة والقائد الذي يتحمل أعباء المواجهة والصخرة التي تقف في وجه هجمات المنافسين، ولهذا ارتبط اسمه بصورة خاصة بخط دفاع الكوكب وبالمرحلة الذهبية التي عاشتها الكرة الشحرية والحضرمية. وإلى جانب مسيرته الرياضية، ارتبط اسم الكابتن عبود باغزال بمرحلة النضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني، إذ انخرط عام 64 في العمل الثوري ضمن الخلايا السرية لتنظيم الجبهة القومية لتتجاوز سريته حدود الملعب إلى فضاء أوسع من المشاركة في أحداث تلك المرحلة الوطنية. وكان الكابتن عبود باغزال أحد نجوم منتخب مدينة الشحر بمعية زملائها النجوم محمد حسين الجحوشي وأيوب جمعة وصالح محمد بن عريفون وهادي سالم زيدان وأحمد ناصر بوسبعة ومحمد عمر علوان وعبد الله أحمد باشميلة ومبارك سعيد علي تنباكو وعلي محفوظ سعد الله حطبة وأحمد عبد الرب البكري. ومن أبرز المحطات الرياضية للكابتن عبود باغزال بطولة كأس اليزيدي عام 65 في المباراة الشهيرة أمام الغريم التقليدي شباب الجنوب، والتي تعرض خلالها لإصابة لكنه تحمل على نفسه وواصل اللعب ليكمل مع زملائه تلك المباراة، وينتهي اللقاء بفوز كوكب الصباح بهدفين مقابل هدف. كانت تلك الواقعة تختصر كثيرا من الانتماء والحب للنادي وإصرار على العطاء ووفاء للقميص الذي ارتداه. وبعد أن أبعدته الإصابة عن مواصلة مشواره الكروي، لم يبتعد الكابتن عبود باغزال عن ناديه، فانتقل إلى العمل الإداري مواصلا عطائه وإخلاصه لنادي كوكب الصباح بالشحر عام 75، حيث تم دمج نادي كوكب الصباح ونادي شباب الجنوب تحت اسم نادي سمعون. وكان الكابتن عبود باغزال عضوا في أول هيئة إدارية للنادي بقيادة الأستاذ عبد الرحمن محمد الصبان رئيس النادي. لم تتوقف مسيرة الكابتن عبود باغزال عند حدود المستطيل الترابي، فقد ظل وفيا للرياضة والعمل الإداري، يحمل ذاكرة جيل كامل عاش كرة القدم في زمن كانت فيه الأندية تصنع نجومها بالموهبة والانتماء، وكانت المباريات تروى بعد انتهائها كما تروى الحكايات الجميلة. وفي العاشر من شهر أكتوبر عام 2020 رحل الكابتن عبود باغزال عن دنيانا الفانية
لكن رحيله لم يمحى حضوره من ذاكرة من عاصروه، فبقي اسمه خالدا مرتبطا بنادي كوكب الصباح ومنتخب الشحر وبجيل من النجوم الكبار الذين صنعوا مجدا مضيئا من تاريخ الرياضة الحضرمية. رحم الله الكابتن عبود باغزال وأسكنه فسيح جناته وجزى عطاءه للرياضة والوطن خير الجزاء، وستظل ذكراه حاضرة كلما عادت الذاكرة إلى ذلك الزمن الجميل، زمن كانت فيه كرة القدم حكاية جميلة في مدينة الشحر، وكان النجوم جزءا من تاريخها ووجدانها. وشكرا للزميل حسين علي بن جوهر.

0: قدم نادي الشعب حضرموت مباراة قوية ومستوى فني مشرفا في المواجهة الثانية له ضمن منافسات البطولة العربية لكرة السلة، والتي جمعته ظهر السبت 10 أكتوبر الجاري بنظيره هوبس اللبناني في صالة نادي غزير بالعاصمة اللبنانية بيروت. وانتهى اللقاء لصالح الفريق اللبناني بنتيجة 83-73 بعد مباراة متكافية ومثيرة شهدت ندية عالية من الجانبين، استطاع خلالها نجوم النوارس في مجارات الخصم قبل أن ينال منهم الإجهاد والإصابات واللعب القوي من الخصم. وجاءت تفاصيل الأرباع على النحو التالي: الربع الأول بدأ الفريقان بقوة وسرعة هجومية لينتهي بالتعادل الإيجابي بواقع 21 للجانبين. الربع الثاني واصل شعب حضرموت مجارات خصمه بندية واضحة لينتهي هذا الربع بتقدم طفيف لنادي هوبس اللبناني بنتيجة 44-40. الربع الثالث حاول نوارس حضرموت تقليص الفارق والعودة لأجواء اللقاء ليوسع الفريق اللبناني الفارق قليلا وتصبح النتيجة 60-52. الربع الرابع والأخير شهد محاولات جادة ومستبسلة من لاعبي شعب حضرموت لقلب الطاولة، إلا أن الخبرة وحسم التفاصيل في الدقائق الأخيرة مكنت نادي هوبس من إنهاء اللقاء لمصلحته بنتيجة إجمالية 83-73. على الرغم من الخسارة ترك نادي شعب حضرموت انطباعا طيبا للغاية، وأثبت حضوره القوي وقدرته على مقارعة أندية عريقة في البطولة وسط إشادة جماهيرية وفنية بالأداء الرجولي والروح القتالية التي ظهر بها نجوم الفريق طيلة دقائق المباراة، متطلعين لتعويض النتائج في اللقاءات القادمة من البطولة. على صعيد متصل سيلتقي شعب حضرموت لكرة القدم يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري مع نادي نيوم السعودي في افتتاح مباريات كأس الخليج للأندية. كل التوفيق لنوارس حضرموت في مشوارهم الخليجي. وبالروح الرياضية عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء.
1: يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

إذاعة المكلا تقدم. ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة. ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو

الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة هذا الأسبوع المباشرة من ضيافة حضرمية. وسنخصص هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء عن اليوم العالمي للعصا البيضاء التي يحتفل بها المكفوفون في أنحاء العالم، ونحن في الجمهورية اليمنية ومنها محافظة حضرموت كأحد دول العالم نحتفل بهذا اليوم الذي يوافق 15 من أكتوبر من كل عام. وسيكون معنا ضيوف أعزاء علينا في هذه الحلقة من الضيافة الحضرمية في إذاعة المكلة: الأستاذة روزا صالح بن شعب، الأمين العام لجمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكفوف، والأستاذة ميمونة سالم باب طيبق، معلمة في مدرسة الضياء التابعة للجمعية وأيضا عضوة في الجمعية، وكذلك الأستاذة سوزان محمد بلبحيث، معلمة في مدرسة الضياء ومتخصصة في فن الحركة والتنقل للمكفوفين. نسعد مستمعينا الأعزاء بعد هذا الفاصل أن نتحاور مع ضيوفنا في الاستديو. معكم من الأعداد والتقديم محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، من التنفيذ والأخراج الزميل عبد الله سعيد السيود، ومن إدارة الأعلام الجديدة الزميلة مادلينا باكود. فكونوا معنا بعد هذا الفاصل.

0: أنتم تقريبا السنة الثانية تحتفلون؟
1: ما شاء الله، لا أكثر من سنة، سنوات طويلة.
0: لكن شعار السنة الثانية.
1: أيوة، عصاية رمزت حريتي هي للسنة الثانية.
0: فكيف جاءت المنظمة الدولية بتحديد هذا اليوم، وماذا يعني العصا البيضاء؟
1: طبعا هي العصا البيضاء زي ما أشرت لك، هي فعلا رمز الحرية والاستقلالية للكفيف، وهي بتوالي القصص يعني لها عدد من التوالي لأحد المكفين، وحتى لها الألوان اللي ترمز اللي اخترعها، الألوان اللي علشان لأنها تعكس الضوء لمشي السيارات، حتى يعني يرى الكفيف أو كان يمشي في ظلام أو يمشي على بعد أميال، فالألوان المحددة اللي فيها هي تعطي ولا يعني انعكاس للماشي اصحاب السيارات بانه هنا شخصا كفيف يمشي بهذا الاتجاه.
0: جميل. الاستاذه ميمونه، طبعا انت معلمه في مدرسه الضياء تابعه لجمعيه وايضا عضوه في الجمعيه، فهل لك ان تحدثينا عن هذا اليوم، يوم العصا، اليوم العالمي للعصا البيضاء في مدرسة الضياء التابعة للجمعية، وجهودكم أيضا مع الطلبة في هذا اليوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أعرفكم بنفسي، أنا المعلمة الأستاذة ميمونة سالم بنطيبق، معلمة لغة عربية في المدرسة، مدرسة الضياء للمعاقين بصريا. أشكر لكم الاستقبال والاستضافة. يعتبر اليوم العالمي للعصا البيضاء كما عرفتم وعرفنا.
0: ممكن تقربين قدام المايك شوية.
2: اليوم العالمي للعصا البيضاء هو الموافق 15 من أكتوبر من كل عام، اليوم يحتفل به، تحتفل به بلادنا وأيضا العالم. يمثل هذا اليوم بالنسبة لنا نحن كمكفوفين رمز حرية واستقلالية، وأيضا بالنسبة للمدرسة تقيم العديد من الفعاليات والأنشطة، بدأناها بحملة في السوشيال ميديا يوم الأحد، ليس هذا الماضي لكن الذي قبله، بدأناها في السوشيال ميديا، ثم انتقلنا أيضا إلى الطوابير في المدارس، يعني نقل الطوابير في المدارس لكي يعلموا الطلاب أهمية العصا البيضاء للمكفوفين. وأيضا إن شاء الله سيكون معنا فعالية في اللي هي في اليوم الرئيسي اللي هو يوم 15 أكتوبر في منتزه المكلا بارك، يعني نحن نقيم أنشطة وفعاليات لهذا اليوم. ما يمثل لنا هذا اليوم في حياة الكفيف بشكل عام وأيضا ضعيف البصر؟
0: جميل. الأستاذة سوزان بالبحيث، أنت معلمة أيضا في مدرسة الضياء ومتخصصة في فن الحركة والتنقل للمكفوفين، وطبعا هذا يتطلب جهد كبير، خصوصا كيف نتعامل مع هذه الفئة، فئة المكفوفين في حركتهم وفي تنقلهم. ونحن الآن نحتفل مع العالم يوم 15 من أكتوبر باليوم العالمي للعصا البيضاء، فهل لكم، أكيد هناك فعاليات يعني ستصاحب هذا اليوم من تدريبات أيضا، كيف تتعاملون مع فئة المكفوفين في حركتهم وتنقلهم، وكيف يتعاملون مع العصا البيضاء؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر إذاعة المكلا على الاستضافة الجميلة. ثاني حاجة، نتعامل مع المكفوفين بشكل عادي بشكل طبيعي، ومن خلال أيضا تدريبنا لهم كيفية إمساك العصا، ومن قبلها كيفية التعامل مع المحيط اللي هو موجود فيه، كوصف الأشياء اللي موجودة في المكان اللي هو موجود فيه، ومن بعدها نحاول نحن ندربهم على العصا وكيفية إمساكها وكيفية التنقل بها سواء على درج سواء على طريق.
0: جميل جدا. أستاذة روزا، ما هي أبرز الفعاليات المصاحبة للاحتفال بيوم العصا البيضاء لهذا العام؟
1: طبعا عصايا رمز حريتي اثنين هذه السنة هو بدعم ورعاية من عضو المجلس الرئاسي ومحافظ محافظة حضرموت الدكتور سالم الخنبشي. ففعاليتنا هذه السنة مدعومة من الدكتور سالم، وفي بذلك يعني احتوت على عدد من الأنشطة والبرامج. لعلها ان بدينا بالسوشيال ميديا من اسبوع اللي فات بشعارات وتعريف عن العصا، منشورات تأكد للتوعية أهمية العصا ومنطلقها ومبعثها من خلال مواقعنا جميعا على السوشيال. كذلك يعني بدينا نفس الطريقة بالتجهيز، على أساس أنه التجهيز للحفل والمشي اللي بيكون يوم الخميس. نزلنا من يوم الأربعاء والخميس اللي فات والأحد والاثنين اليوم توعيات على المدارس حكومية وخاصة، تعتبر هي من المدارس الحاضنة للمكفوفين ونعتبرها من المدارس الدامجة. فمثل ما يقولوا ضربنا عصفورين بحجر، يعني منه كنا نوعي في الطابور الصباحي بطاقم من المكفوفين الطلاب للعصا البيضاء، وأصلا هذه المدارس تحوي طلابنا المدموجين من المكفوفين. فاستمرت الحملة معنا إلى اليوم، إلى اللحظة الآن. اليوم الاثنين كان في نزول على سبر وكوب لأحدى المدارس الخاصة، ومستمرة إن شاء الله حملتنا خلال الأسبوع إلى يوم الخميس اللي بتكون معنا المسيرة الراجلة تجاه منتزه مكلا بارك. وبعدها بنختتم بالحفل على مسرح مكلا بارك، ومن منبر إذاعة المكلا ندعو الجميع لمشاركتنا المسيرة الراجلة والتفاعل معنا وحضورهم الحفل الختامي للفعالية في مسرح مكلا بارك.
0: يعني هذه الفعالية المسيرة الراجلة منين تنطلق؟ يعني
1: بتنطلق من ما قبل مكلا بارك على الشارع، يعني اللي قريب من مكلا بارك بيكون انطلاقة المسيرة إلى مدخل المنتزه، ومن ثم إلى المسرح إن شاء الله.
0: الوقت
1: بيكون العصر، وبيتبدأ الاحتفالية ما بعد صلاة المغرب، لكن المسيرة الراجلة بتبدأ العصر.
0: العصر
1: أيوة، الساعة تقريبا أربعة، يمكن أربعة ونص.
0: يعني هذا العام أكيد يعني اختلاف في برنامج احتفالاتكم. أعتقد العام الماضي كان الصباح
1: أيوة كان الصباح، بس هذه السنة لكونها صادفت معنا إجازات، يعني أربعة وخميس وجمعة، فيعني في كل الحالات لقينا في إشكالية، وبرضه حبينا نغير المسارات.
0: طريقة جميلة
1: أيوة، لتكون الاتجاهات مختلفة لحركة المشي للمكفوفين. وأيضا أنا أشرت أن هذه السنة كانت الفعالية بدعم ورعاية من الدكتور سالم، وبالشراكة مع شركة بسمة للتطوير العقاري، وأيضا الشراكة مع إذاعة المكلا ما قصرتوا يعني معانا بنشر إعلاناتنا والتوعية معانا، كذلك مكتب إدارة التربية بالمديرية، وأيضا بإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هو المشرف معنا على كل فعالياتنا. فكل هذه الجهات وتفاعلها معنا يعني صراحة شيء يثلج القلب، أن المجتمع صار متفاعل مع شريحة المكفوفين، صار في تجاوب، صار يرفع معنا أيضا شعار عصايا رمز حرية اثنين، وإن شاء الله يكون للسنوات الجاية وفي كل سنة أفضل وأحسن لخطوات نحو مستقبل زاهر للمكفوفين.
0: نعم، وهذا أقل واجب نقدمه لفئة المكفوفين، وقوفهم معهم في على مختلف مدار العام يعني، وتحديدا في هذا اليوم له اليوم العالمي للعصا البيضاء. أيضا هناك في حفل ضمن برنامجكم يشاركوا فيه طبعا الطلاب المكفوفين.
1: أيوة بيكون بعد المسيرة الراجلة اللي أشرت لها مباشرة بتختتم بالدخول إلى منتزه مكلا بارك، بيكون قرب الوقت على الصلاة صلاة المغرب، وما بعد صلاة المغرب بيبدأ الحفل على مسرح مكلا بارك.
0: جميل جدا. أستاذة ميمونة، لك تجربة أنت طبعا، وكما عرفت من الأستاذة روزة قبل دخولنا على الهواء بأنك كنت معلمة أو في اللغة العربية يعني بكالوريوس معك وأنت كفيفة، فكيف نلتي هذا الشهادة ما شاء الله؟
2: أولا أي مشوار أو أي شخص يريد أن يحلم بشيء أو أن يحقق هذا الشيء يريده واقع، لازم أن يجتهد. يعني الحاجة اللي أنت تحلم فيها. مش مطول إنك تحلم وخلاص. اجتهد، اعمل، اسعى، ادرس، جاهد، أكيد تحصل لك قوات وأكيد تحصل لك صعوبات، لكن أنت إن شاء الله بصرارك وتحديك بتقدر على ذلك. وأنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وأيضا ثم شجعات كثير أهلي.

0: في اللغة العربية في التدريس كرغبة مني إنه أنا أدرس الطلاب المكفوفين من تعلمتهم كرسالة وهدف.
1: جميل جدا أن اخترت هذا التخصص وهو اللغة العربية، اللغة الأم، لغة القرآن الكريم. ففئة المكفوفين أعتقد لهم طريقة في التعلم ومن البرايل أعتقد ذكرنا في مرة سابقة.
2: أيوة.
1: نعم، فكيف يعني أنت كمعلمة لغة عربية تتفاهمين أو تتعاملين مع فئة الطلبة المكفوفين؟
0: يوجد هناك العديد من الوسائل لكي نتعلم ونعلم الطلاب المكفوفين. أولا في الشرح الشفوي، يعني ما يوجد سبورات، يعني ولا يوجد سبورات، يعني موجود عندنا سبورات لكن تختلف أهميتها للطالب الكفيف، ويعتمد على السمع طبعا مثل ما تعرف. والسمع عنده بدرجة أساسية، فنحاول أننا في نشرح الشرح الشفوي وأثناء الدرس نسأل ويجابه، لكن الكتابة بطريقة برايل مثل ما أشرت، الكتابة بطريقة برايل، تزيين المناهج بطريقة برايل مكتوبة، أو في بعض الأحيان تأتي المناهج صوتية مسجلة يسمعها الطالب في الكتاب في البيت، ويأتي لكي يدرس بها يدرس بطريقة مكتوبة عن طريق كتابة برايل في الكتاب نفسه، مثلا كتاب اللغة العربية يحتوي على اللغة العربية، منهج اللغة العربية العادي لكن بطريقة برايل، أو التسجيل الصوتي اللي هو أيضا يحتوي على منهج اللغة العربية يسمعها الطالب، وبعدين يدرس بها ومن ثم إن شاء الله يرجع ويختبر تحصل عنده معلومات مثل الطالب العادي.
1: أستاذة سوزان، طبعا أنت معلمة أيضا في مدرسة الضياء، وجميل جدا أن تتعاملين مع الطلاب في فن الحركة والتنقل للمكفوفين، فهل هناك من تدريبات عملية للطلاب لمهارات فن الحركة وأيضا استخدام العصا البيضاء؟
3: أيوة، معنا كل خميس في عندنا حصة مخصصة لفن الحركة، فكل معلمة تمسك مجموعة من الطلبة، نبدأهم من أطفال الروضة لين الأطفال الكبار، فكل مستوى نعلمهم مهارات في البداية، فالصغار تكون لهم مهارات أدنى من العصا نفسها، الكبار نتدرج معهم بدهم عارفين المستويات الأولى لفن الحركة والتوجه، نبدأ خلاص معهم العصا، يعني مثلا من الصفوف من الثالثة للتاسع عندنا خلاص تبدأ معهم العصا في المدرسة نفسها وفي محيط المدرسة نفسها، وإذا صادف إن احنا خرجنا خروج لخارج المدرسة يكون أفضل، يعني يحاول إنه يمشي بالعصا في مكان أوسع، يتعرف على العوائق اللي في الشارع نفسها،
1: يكون على الطبيعة في
3: أيوة.
2: التطبيق
3: يعني التطبيق عملي
2: لا تداري الهدف، يعني مع مداخلة مع الأستاذة سوزان، هو الهدف أنه يعتمد الشخص الكفيف على حمل العصا منذ الصغر حتى يساعده على التنقل في المجتمع بكل أريحية، ما يحتاج مساعدة قائد يمشي معه.
1: جميل.
3: حلو، حتى لو كان معاه قائد بشري برضو حتى يمسك العصا بيده حلو، فبيكون هو العصا برضو له يعني كمساعدة أكثر، يعني حتى لو كان مع قائد بشري.
1: فالعصا يمكن هو السبيل الوحيد، يعني
3: عينه أيوة.
1: صحيح، لكي مثل
2: شعر. يعني نحن نحسه كالوسام إنه
1: يعني.
2: أنا كفيف بكل ثقة، أنا كفيف حامل عصاتي يعني. فهو الهدف يعني من تعليم فن الحركة والتنقل إنه يعتمد على ذاته واستقلاليته بحمل العصا.
1: طبعا أستاذة روزة، هل يميز مثلا المرأة أو البنت من الرجل يعني في العصا، في حمل العصا أو في مثلا وسيلة أخرى، أو الكل يعني؟
2: والله أنت طرقت يعني نقطة للأسف الشديد، يعني هي كانت على طاولة نقاش سنوات طويلة فيما بيننا جميعا المكفوفين على شتى ما تقول المجتمعات وجمعيات الإعاقة البصرية. أنا بصراحة أقول لك إنه هو لا

0: حمل العصا ما بين الذكر والأنثى. هو لا فرق يعني مشتمل بس التجيد بمجتمعنا.
1: صحيح.
0: يعني مجتمعاتنا العربية. أيوة. يعني لما بنيجي بنتكلم على القاعدة وعلى الأسس طبعا لا فرق. العالم البنات والرجال يعني النساء والرجال يمشون بالعصا. لكن خلينا نقننها ونقول على مستوى مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا باليمن يعني حدت من استعمال العصا للمرأة لكونه يعني تنقلها في الشارع لحالها ومن غير أي أحد وبعصا. إذا كان وهي من غير عصا في مشقة بعض الشيء ما بالك وهي كفيفة بعصا. يعني كأنها لاقت تقدر تقول تمييز لكونها مرأة ومرأة معاقة كفيفة. فهي المشكلة ليست في العصا وحملها ومن يحملها، المشكلة في العادات والتقاليد والمجتمع، إن لازم نحترم الموضع والمكان اللي نحن نعيش فيه. ففي بنات أنا ما أكذب لك يعني هو في اليمن بس تكاد تكون لا تذكر يعني شخصية من 100 شخصية يعني اللي حاولت تحمل العصا. بس عن جد يعني لا زلت أقول لك نحترم عاداتنا وتقاليدنا صعب.
1: صحيح. شكرا لهذا الإجابة أستاذة روزا، ونواصل مستمعين الأعزاء بعد هذا الفاصل.

0: ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكلة. لازلنا معكم ومع اليوم العالمي للعصا البيضاء لفئة المخفوفين, ومعنا في الاستديو ضيوف أعزاء علينا. أستاذة ميمونة, طبعا هناك نزولات تقومون بها ضمن برنامج التوعية للمدارس, وتلقون هناك محاضرات في الطابور الصباحي, وأذكر حتى مدرسة الحداد أو ثانوية الحداد للبلينجت, ويمكن الأسبوع الماضي كنتم هناك. فكيف رأيتم من التوعية من قبل طلاب هذه المدارس والثانويات؟
1: كنا نكون في مدارس زرنا ثانوية الحداد, وأيضا كانت لنا زيارة لمجمع برم البنات, وأيضا ثانوية بلقيس وغيرها من المدارس. قبل فيها أو بها في الطابور الصباحي أيضا طلاب من مدارسنا أو مدرسة ديال المعاقين البصرية يقومون بتوعية الطلاب الآخرين لأهمية العصا البيضاء وعدم الاستغراب عندما يرون أي شخص يحمل هذه العصا ويقومون أيضا بمساعدتهم. لاحظنا تقبل إيجابي, يعني الطلاب تقبلوا يعني الطلاب الذين يوعون بطريقة إيجابية تفاعلوا معهم, أيضا نحن نقدم لهم الشكر لأنهم ملتفئ إلى المدارس والطلاب أيضا.
0: أستاذة سوزان, طبعا أنت كمعلمة أيضا في مدرسة الضياء وتتعاملين مع شريحة المخفوفين وتقومين بدور كبير في تعليمهم وفي أيضا تدريبهم في فن الحركة والتنقل وهكذا, يعني هل يعني أثناء عملكم أو تدريسكم لهذه الفئة تلاقوا مثلا هناك من صعوبات؟
2: أيوة, هو في صعوبات, يعني خاصة في الوسائل نفسها للكفيف. الوسائل نواجه فيها صعوبة حتى نقول له المعلومة أوضح, فأكتر شيء نعتمد فيه على الوصف والشرح. فلو وجدت الوسائل فتوجد بمستوى أقل من المستوى اللي نحن بغيناه, يعني نحن نقدر أيوة نوفر الوسائل بس تكون وسائل يعني في لحظتها أيوة يعني مش مستمرة معانا, يعني الفترة وقت يعني تقعد معانا. فأيوة نواجه صعوبة, أيوة نواجه صعوبة في تعليمهم, يعني خاصة نقص الوسائل اللي موجودة. فالكفيف تعليمه يعني أصعب شوية من المبصر نفسه, صحيح. خاصة في توصيل المعلومة له, إذا ما توفرت الوسيلة شوي صعب يكون توصيل المعلومة له.
0: صحيح. طبعا نأخذ اتصال. السلام عليكم. يا هلا وسهلا. علي نعم نتوصل لكيف, وين أنتم؟
3: ما احنا في الجيل.
0: يمكن هم في ركبوا محطة جديدة الآن في الجيل, يمكن في عايق أو شيء.
3: تعطلت اليوم أصبح لنا فرحنا وكافية.
0: صحيح, يمكن في خلال إن شاء الله نسأل الأخوة المهندسين وبإذن الله تعالى سمعونا إن شاء الله.
3: شكرا.
0: شكرا أختي عزيزة. طبعا أستاذة روز, الوسائل مثل ما أشارت الأستاذة سوزان مهمة, وأنتم كإدارة في مدرسة الضياء في الجمعية أيضا هل لكم مثلا من توفير أو شراكات مع بعض الجهات الأخرى لتوفير مثل هذه الوسائل, خصوصا هذه الفئة تحتاج إلى وسائل تقريبا؟
4: طبعا لو نحن بنتكلم على الوسائل التعليمية وخصوصا الخاصة بالكفيف, يعني صراحة حديث ذو شجن. لأن زي ما أشارت الأستاذة سوزان, يعني هي من أهم توصيل المعلومات للمكفوفين حاسة اللمس, يعني معه حاسة السمع وحاسة اللمس. فحاسة السمع يستقبل منها معلومات بالكلام, لكن حاسة اللمس توصل له الصورة الدقيقة عن كل شيء حوله ويشرح له. نحن بصراحة يعني ليش أقول لك أنه حديث ذو شجن, لأنه مش منوفر, يعني الحمد لله, يعني نحن نحاول مع جهات سواء داخل اليمن أو خارج على توفير الوسائل, ولكن تعارضنا دائما المشكلة هي قلة الدعم, قلة التجاوب, تردد الداعمين لغلاء الوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
0: يعني غالي
4: جدا جدا جدا يعني للأسف الشديد. علشان يعني يمتلك الطالب مكتبة لوحة برايل والقلم الخاص فيها، يعني المفترض عليه أنه ما لا يقل عن 80,000 70,000 100,000 علشان بس اللي انتو تسمونه آلة يكتب فيها قلم ولوح.
0: ولوح يعني
4: ما بالك لو انا طورت وقلت البريكنز، يعني فهي حدث ولا حرج توصل الى فوق المليون.
0: يعني مبالغ كبيره
4: لشخصه لشخص واحد، طفل بس واحد. ما بالك لما بيكون المدرسه الان تحوي فوق 60 طالب عندنا،
0: ما شاء الله يعني عدد يعني كبير.
4: شفت؟
0: نعم.
4: فهي المشكله مش في انه نحن منا يعني مش حابين فكره التعامل، ولا برضو بقول لك انه ما في تجاوب من الجهات والداعمين، ولكن حتى تجاوب يعني حد الداعم لو عطاك وسيله وسيلتين. فما تحدثت عنه الاستاذه سوزان، لانه حتى لو وجدت اما توجد بانقراض يعني بعدد قليل، واما زي ما قلنا انها مش موجوده فنستبدل عنها بالبديل اللي يشبه يعني هي. احنا يعني كيف نتعامل؟ نحاول زي ما قالت الاستاذه سوزان انه المعلمات ما بينهم البين اجتهادا منهم وجزاهم الله خير. لبعض الوسائل يجتهدون بانه يصنعون وقتيه، يعني ممكن ان ندور وسيله كرتونيه وسيله جبسيه، هي ما تدوم مثل الوسيله ولكن تؤدي الغرض لان غير قادرين على التوفير. وهذا زي ما قلت لك المشكله في غلاء اسعار الوسائل التعليميه.
0: استاذ روزا، يعني انتم استقبلتم تقريبا يوم امس رئيسة مركز الخير لذوي الاحتياجات الخاصة مع رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين محور حضرموت. ما طبيعة هذه الزيارة وكيف تقيمون دور التواصل والتعاون مع مثل هكذا مراكز واتحادات؟
4: طبعا بالنسبة للأستاذة اللي زارت أمس يعني من مركز الخير، أنا أعتبرها هي مش المركز الأول، لأنه سبق وإن كان في تواصل مع مركز ذوي الهمم اللي بالديس الشرقية، برضو تواصلوا معنا من أجل اكتساب بعض المهارات والمعلومات وتبادل الخبرات فيما بيننا، وخصوصا في إعاقة كف البصر، لأنه مثل هذه المراكز احتوائها للإعاقة مش خاص بكف البصر، هي تحتوي على أعداد يعني إعاقات مختلفة بالأصح، يعني كف البصر ممكن يعني توحد، ممكن داون، ممكن إعاقة حركية، ممكن صم وبكم، يعني عدد. بالتالي هم تواصلهم معنا كضيام من أجل تبادل الخبرات في إطار إعاقة كف البصر. فأنا يعني بكون سعيدة يعني إنه في تبادل، إنه في تجاوب، إنه في اعتراف بإنه الواحد ممكن نتعلم من الآخرين. هذا يعطي شجاعة بإنه أنا أتعلم من غيري اللي سبقنا في هذا المجال، حتى يعني ما نبدأ من الصفر ونبدأ من حيث وقف الآخرين. فشيء يسعد، ولكن دائما أنصح وأقول إنه يعني فتح مثل هذه المراكز لازم يكونون أصحابها ذو دراية وخلفية بالإعاقات والتعامل معها، لأنه بصراحة يعني إذا أنا دخلت مجال مع إعاقة وما عندي خلفية للتعامل فيها، كأني كده يعني أزرع في أرض ما تعطيني ثمار طيبة. فهمت؟
0: نعم صحيح.
4: فأنا دائما أنصح الكل، كل من فكر بأنه يبدأ المجال لازم تكون عنده خلفيات، ولازم يحدد مساره في التعامل، لأنه برضه وجود الأطفال المعاقين أمانة عندنا جميعا. فلو أنا يعني بحتضن أطفال وما عندي خلفية في التعامل، كأني ظلمت الطفل هذا اللي جاي. عشان كده أنا أشجع وأرحب كل المراكز اللي تتعامل لتبادل الخبرات ومعارف، لأنه تعطيني أمل وتفاعل أنهم ساروا على حد، وأنه فعلا لابد أن كنا نسعى لهدف تعليم كفيف أو غير كفيف، يعني معاق بشكل عام بشكل صحيح سليم، ونبدأ دائما من حيث وقف الآخرين.
0: جميل. ودائما تكون هناك شراكات يعني مع مثل هذه المراكز الاتحادات. أيضا حتى المنظمات الأخرى، المنظمات سواء كانت محلية أو دولية، وهذا تعطيكم يعني دافع أنتم من وتحفيز من المادية والمعنوية يعني.
4: بالضبط.
0: فهل هناك يعني تعقدون مثلا شراكات مع هذه المراكز أو مع إدارات أو منظمات أخرى؟
4: هو في كل الحالات شراكاتنا قائمة.
0: جميل.
4: سواء كانت يعني مع المراكز، سواء كانت مع الشركات، مع المؤسسات، مع الجمعيات. وسبق وإن تحدثت في بداية حديثي قلت لك هذه الفعالية الآن قائمة بالشراكة مع شركة بسمة، وقلت لك برضو بالشراكة معكم كإذاعة أنتوا ساعدتم على التفاعل لنشر الوعي معنا. لاستضافتنا إدارة التربية برضو يعني سهلت لنا الأمور في المدارس وأتاحت فرصة بتعميم لطابور صباحي خاص باليوم العالمي للعصا. هذه كلنا نعتبرها تبادل وشراكة وتفاعل من قبل الآخرين. فنحن دائما سعداء بكل شخص يستضيف ويتقبل فكرة نشر الوعي والتعامل للرقي بشريحة الإعاقة كامل.
0: جميل جدا. أستاذة ميمونة، طبعا اللغة العربية لغة جميلة كما قلنا، وأنتم قمتم جزاكم الله خير أولا لفهم وبصيرة الطلبة في مدرسة الضياء بتعليمهم اللغة العربية. فهناك طبعا من وسائل أيضا في تعليم، هناك لغة برايل، هناك يعني وسائل أخرى. فهل من وسائل أخرى مثل ما ذكرت الأستاذة سوزان وأيضا روزا لتوصيل المعلومة اللغة العربية عبر وسائل أو مثلا بالسمع؟
1: أولا هذا أقل واجب نقدمه لطلابنا في مدرسة الضياء المعاقين بصريا. وثانيا الوسائل هي مثلا الكتاب المدرسي المطبوع بطريقة برايل والمنهج الصوتي كما أشرت. أما الوسائل الأخرى اللمسية الحسية فلا توجد، وكما أشارت الأستاذة روزو والأستاذة سوزان بقلة هذه الوسائل. لكن نحن نعتمد في طريقة التعلم على طرق أخرى، مثلا عندك في النحو مثلا نقيمهم مثلا في أو نعرفهم بالدرس طريقة مشهد، مشهد معين أنت تقوم بهذا المشهد، أنت تقوم بهذا الدور مثلا الفعل والفاعل والمفعول، أنت فاعل وأنت فاعل وأنت مفعول. مثلا يقيم مشهد معين لكي يفهم هذه الفكرة. أيضا عندنا مثلا البطاقات، بطاقات سؤال وجواب مثلا، مثل المسابقة، هذا تحصل في تقويم الوحدات لكي نشجعهم على البذل والجهد لكي يحصلوا يعني ويرتفع معدلهم الدراسي.
0: جميل. أستاذة سوزان، كيف ترون يعني الطلبة والطالبات وهم يتدربون الآن تقريبا أو استعداد ليوم 15 أكتوبر، يعني منذ بداية التحضير معنوياتهم نفسياتهم كيف يعني؟
4: أستاذ محمد يقول وراء الكواليس يعني.
0: وراء الكواليس. نعم صحيح، وراء الكواليس.
2: لا ما شاء الله عليهم الطلبة اللي يدربون معنا متحمسين.
0: جميل.
2: متحمسين يعني. أيوة حماس يعني للمشي وإن كانوا للرقصة حتى حقتهم أو حتى القراءة القرآن على المسرح ما شاء الله. الكل متحمس حتى لو ما هو للحفل لنزولهم للمدارس برضو. حماس واضح للكل
0: يعني. معكم نزلهم عن
2: أيوة
0: المدارس
2: طلبة. أيوة نزلوا معنا
4: لأنه ما شاء الله يعني
2: هم اللي أدوا الطابور.
4: أيوة فهم مؤديين
2: يعني كان حماسهم واضح. أيوة. ما شاء الله
4: يعني هو الطابور بأكمله مؤديين وطلاب المكفوفين.
0: أيوة. ما شاء الله
4: على كل الطوابير اللي في المدارس والثانويات هم الطلاب المكفوفين المؤديين.
0: وهذا تقريبا أول مرة ينزلون الطلاب.
4: لا السنة اللي فاتت نفس الشيء
0: يعني.
4: أيوة وكان لقينا قبول يعني صراحة. هذه الحركة أستاذ محمد يعني اللي حبيت أشيره وشاكرة أيضا المجتمع وتفاعله ويا ريت أنه يدوم هذا الشيء على أكثر
0: إن شاء الله.
4: لقينا نطاق أنه التقبل من المدارس، التقبل في وسط أكبر بمجتمعات الطلاب زاد من الوعي. وهذا بشيء ملموس وملاحظ لأنه زاد عدد الطلاب حتى على المدارس والقبول للجمعية. تفاعل الأهالي بأنهم يجيبون عيالهم للمدرسة للتعليم هذا يعطيك إيش بأنه في وعي.
0: نعم.
4: في تقبل.
0: صحيح.
4: في تفاعل مع فكرة أنه وإن كان ابني فهو حق من حقوق التعليم.
0: نعم صحيح.
4: فعشان كده يعني أقول لك أن هذه الفكرة صراحة كان لها أثر جدا رائع لأنه نشر الوعي بين أوساط الكل بأنه الكفيف له حق وعليه واجبات.
0: أكيد يعني نعم صحيح.
2: أيوة والحلو فيها برضو الفكرة دي أنهم العيالنا نفسهم اللي المدرسة أيوة اللي أدوا يعني هم صاروا يقولون نحن بغينا في البداية كانوا عيالنا في الأول شيء منزويين ما يحبون يأدون لكن الفترة
0: تشجعوا يعني
2: أيوة تشجعوا بزيادة ما شاء الله يعني حتى الصغير بغى يأدي من الصغير ما شاء الله أيوة
4: أيوة زيتك من شربتي كلام على كلام الأستاذة سوزان يعني حتى للإدارة نحن الجمعية في من الطلاب اللي نزلوا شاكين يعني مقدمين شكوى داري ليش لأنه ليش ما تحصلنا مجال المشاركة والعدد كافي يعني يعني من كل تنافس أيوة يعني هم نفسهم الطلاب المكفوفين في تنافس بينهم وأنا بشارك وأنا بشارك عشان أنشر وعي وأنا بقدم عشان يقولون
0: تقريبا الكل يعني يبغى مشاركة
4: بالضبط وبالتالي يعني تخيل يعني وصل للإدارة عندنا يقدمون شكوى ليش ما اخترتونا من الضبط قلنا يعني كل واحد على مراحل وإن شاء الله بعد كده اخترنا طوابير في مدارس عدة حتى يصير إن مجال اتساع أن الأغلبية يشاركون وهذا شيء جميل يعني صار في حماس فيما بينهم مش زي ما قالت السادة سوزان كل سنة يترددون ما بقدر ما بسوي ما
0: صحيح يعني هم حماس
2: هذه مرة السنة دي حماسهم زايد أيوة تفاعل واجد
0: أيوة. يعني كل سنة يمكن بيزيدون التفاعل مدام العام الماضي والسنة هذا فرق يعني في التنافس يعني كل سنة تقريبا بيزيدون عن سنة
4: لأن أنا بأشي أقول لك إنه سبحان الله يعني نحس إن المجتمع بدأ يتقبل نشر الوعي يعني بدأ يكون له صدى داخل المجتمع فشيء جميل يعني نلاقي لأن نحن نتمنى بأنه كل كفيف في كل مكان عليه باب مغلق بين أربع حيطان لابد أنه يشوف النور ويوصل إلى الضياء علشان تضيء حياته بتعليمه بثقته بنفسه بوصوله إلى هدف.
0: يا سلام مدرسة وروضة الضياء في نفس الوقت تقريبا وأنت ذكرت تقريبا عدد يعني كبير نقول بالنسبة للكوفيين تقريبا 60
4: أيوة الآن مقاربة 60 كفيف وكفيف
0: ما بين التعليم الروضة وال
4: أيوة إلى الأساس إلى صف تاسع
0: إلى صف تاسع لو تعطينا فكرة بس عن كيفية التعليم وقبل الفكرة ناخذ يمكن اتصال السلام عليكم السلام عليكم
5: السلام عليكم كيف حالك سيد
0: الحمد لله تفضل معنا
5: معك محمد الوقت
0: حياك الله سيد محمد الحمد لله تمام إن شاء الله تفضل نحن على الهواء مباشرة تفضل حياك الله يمكن غلطة مع المتصل فتعطينا الفكرة لو بسيطة عن المدرسة والروضة
4: طبعا مدرسة وروضة الضياء هي قديمة جدا يعني ما شاء الله قد تخرجوا منها يعتبرون أجيال أجيال ومن ضمنهم الأستاذة ميمونة
0: ما شاء الله
4: يعني ما شاء الله هي احتضنت كثير من المكفوفين ذكورا وإناثا لكن سبحان الله يعني تغيرت على مراحل بالتطور إلى الأحسن الأفضل إلى أن وصلت اليوم برضو ما شاء الله قلت لك إلى قرابة 60 كفيف وكفيفة من الطلاب المكفوفين في المدرسة والروضة طبعا هي تحت رعاية الجمعية المدرسة والروضة لكنها مستقلة إداريا بذاتها بس يرجعون دائما للتواصل بإشرافنا تحتوي على عدد من الصفوف وما شاء الله برضو على برامج وأنشطة وفعاليات ومهارات خاصة بالمكفوفين نمشي المنهج المعتمد فيها هو نفس منهج التربية والتعليم
0: جميل.
4: وأيضا الشهايد المعتمدة برضو من التربية والتعليم فتعتبر يعني المناهج نفس المدارس نفس اللي في المدارس الحكومية هي نفس المناهج عربي قرآن إسلامية عربي رياضيات إنجليزي علوم اجتماعيات نفس الشيء
0: نفس المنهج يعني.
4: نفس المنهج اللي يدرسه الطالب الغير كفيف في المدارس هو اللي يدرسه الطالب الكفيف في مدرسة وروضة الضياء لكن باختلاف الأسلوب والطريقة في التوصيل والتعامل في التعليم إضافة إلى المهارات الخاصة بالإعاقة البصرية اللي هي فن الحركة والتنقل معنا طريقة برايل معنا طريقة ضعف البصر لأنه في طفل أحيانا ما يكون منعدم البصرية ما يكون كفيف كامل تكون لديه بقايا بصرية وحتى ما ينحرم من هذه البقايا البصرية فله طريقة خاصة في التعامل معه والتدريس أيضا معنا من ضمن الأنشطة والبرامج اللي اللي تنفذ اللي هو التدخل المبكر واللي للطفل الكفيف منذ الولادة، وهذا يكون بالتعامل مع أسرة الكفيف نفسه حتى تسهل تعليمه. ولكن ما شاء الله يعني التعليم في وجود معلمين ما شاء الله عليهم، يعني صار لهم باع طويل في التعليم مع المكفوفين ولهم قدرة تحمل وتأقلموا مع فكرة الكفيف. صراحة نعتبر أن الأطفال المكفوفين أنجزوا بتدرجهم من التدخل إلى الروضة إلى السلم التعليمي من صف أول إلى صف التاسع وعلى نفس المنهج.
0: جميل جدا. طبعا أستاذ روز، هناك تسارع في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، فهل تواكبون هذه التقنيات تم في الجمعية في المدرسة على؟
4: هو أصلا أكيد لو ما تابعنا التكنولوجيا ما كنا نطور الوضع في المدرسة إلى الأفضل. يعني متابعتها بس على قدر إمكانيات اليمن، يعني خلينا نكون صريحين، يعني نحن نتابع ونتطور، ولكن تكنولوجيا يمكن هو الآن اللي ساعدنا أكثر، خصوصا في الشباب والجامعيين واللي تخرجوا، يعني بدأوا يعتمدون على الجوالات، على الكمبيوتر، على مواقع التواصل الاجتماعي، على التكنولوجيا الحديثة سواء في دراستهم. يعني أنا لو أقول لك أنا المتكلمة زمان ما كنت أدرس مثلا بالإمبتري وكنت معتمدة على برايل.
0: الآن يعني في تطور.
4: الآن في تطور. الآن لما بقول لك
0: الطالب. دائما في تطور.
4: يعني أيوة بقول لك أسمعني إن أسمع.
0: صحيح.
4: وكان يسمع وصعب يقرأ الكتاب جيب له كاتب. الآن لا، الكفيف يدخل على أي مكتبة من في أي موقع كان وبكل سلاسة قوارئ الشاشة تقرأ له أي شيء، سواء قوارئ شاشة كمبيوتر سواء قوارئ شاشة جوال عادي. ففي تطور عما كنا عليه في فترات سابقة، وهذا اللي يخلي الكفيف يخطي خطوات سريعة نحو التقدم والنجاح. يعني الآن أنا أحس المكفوفين في ثقة، في انتشار، في تعامل أحسن أفضل.
0: صحيح.
4: لأنه لقوا وسائل ساندتهم في تخطي أكثر الصعوبات المواقفة أمامهم في السنوات اللي مضت.
0: نعم. أمس خبرنا أن رئيس الجمعية زار أو تابع أحد التقنيات والابتكارات في معرض تيك تكنولوجي إكسبو 26 مكلا. فيمكن هذا نعلمت يعني متابعة أنتم كجمعية تابعون دائما الابتكارات التقنيات الحديثة.
4: بالضبط، لأن الآن يعني نحن منتشر طبعا الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل، نسعى لأن برضو نقيم دورات لمكفوفين في التعامل مع
0: الذكاء
4: الاصطناعي. بل يعني ما شاء الله مجموعة كبيرة يتعاملون معه بكل سهولة، ولكن نحن نحب أن نسوي الدورات لكي يشمل أغلبهم إن لم يكن جميعهم يعني يتعاملون فيه. واللي أنتوا شفتوا الخبر حقيقي، لأن برضو ندور على إيش التقنيات الجديدة واللي ممكن تتأقلم وقدرات وإمكانيات الكفيف. لأنه إحنا حتى لما نوجد تقنية أحيانا بعض التقنيات موجودة بس فيها صعوبة إنه يتعامل معها الكفيف.
0: صحيح.
4: فنحن نبحث على أنه كيف ونجرب إلى أن نصل إلى أنه فعلا يقدر الكفيف يتعامل معها. وحتى برضو يعني أضيف لك معلومة أنه بعض الطلاب الخريجين التكنولوجيين يعني يزورونا من أجل مثلا بعد التخرج يسوون بعض التطبيقات، نعطيهم يعني معلومات أنه كيف يعدل إلى أنه يكون أفضل وفي حوزة وفي في سهولة لاستخدام الكفيف. فهذا الشيء يعني يعطيك فرصة وأمل أنه أيضا التكنولوجيا يعني سخرت في الوقت الحالي من قبل صانعيها أو مخترعيها لأنها تكون لخدمة الإعاقة البصرية.
0: نعم، وما شاء الله يعني أنا أشوف الكيف إنه ما شاء الله سريع الفهم، يعني ويقولون ربي شل حاية وأعطيك حاية مثل العقل والهكذا، وهم يفهمون مثل هذه التكنولوجيات الحديثة، جوالات، التعامل مع في شتى مناحي الحياة، يعني على مستوى الإعلام حتى عندنا في منتجة البرامج في يعني ما شاء الله نقول، ولربما تعامل مع التكنولوجيا الحديثة بكل أريحية.
4: ما شاء الله.
0: ما شاء الله.
4: يعني نحن عندنا في كفيف من كتر حبه للإعلام والتكنولوجيا إلى أنه ما شاء الله يتعامل مع الذكاء الاصطناعي بكل سلاسة وإعلامي ويخرج ويسجل.
0: نعم. هذا اثبتوا وجوده فعلا يعني.
4: ايوه فهي يعني، ولكن نرجع ونقول هي ايش رغبات
0: لا لا عبد الله كل رغبته.
4: ايوه يعني هو الشخص ودافعه نحو انه يثبت وجوده في المجتمع، يحقق شيء معين، هو يكون له الدافع الاكثر انه يصل اي شيء حتى لو هو مش مستحيل. صحيح. حتى لو هو مستحيل برضه.
0: صحيح. الوقت ادركنا ومرت الساعه تقريبا مرور بسرعه. نقول الأستاذة ميمونة، ما هي كلمتك الأخيرة في هذا اللقاء وبمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء؟
1: أولا نشكر لكم الاستضافة، وأيضا نذكركم أن شعارنا لهذا العام هو عصايا رمز حرية ابنا. نقول للذين يسمعون الآن لا تنسوا تشاركونا في المسيرة الراشدة التي ستنطلق من قبيل منتزه مكلبات، فنحن نسعد بكم وشجعوني يعني بسندكم المعنوي.
0: الأستاذة سوزان.
2: نشكر استضافتكم ونقول أنه 15 أكتوبر هو يوم العصا الخاص بالكفيف، يوم استقلال وحرية وأمان له بالتنقل في أي مكان.
0: نعم. أستاذة روزا.
4: أنا طبعا رسالة الشكر اللي بقدمها أولا للمجتمع يعني على أنه تقبل معنا وتفاعل بشتى اتجاهاته، فشكرا لكل من تفاعل معنا وساندنا في رفع شعارنا عصاي رمز حريتي اثنين، وأيضا في كل من يعني تقبلنا في هذا اليوم. شكرا للراعي والداعم الدكتور سالم الخنبشي، شكرا لشركة بسمة، شكرا لإذاعة المكلة، شكرا لإدارة مكتب إدارة التربية، شكرا لإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية، شكرا لكل شخص حس اليوم معنا بأنه نحتفل بيوم استقلالية حرية ثقة خطوات إلى المستقبل في 15 أكتوبر. فكونوا معنا الجميع، ومن منبر إذاعة المكلة ندعوكم لتشاركونا مسيرتنا واحتفالنا ووعينا لهذا المجتمع لوعي أفضل وأحسن.
0: ونحن نشكر الأستاذة روزا صالح بن شعب الأمين العام لجمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكوفين، وأيضا الأستاذة ميمونة سالم بامطيبق معلمة في مدرسة الضياء التابعة جمعية وعضوة في الجمعية، وأيضا الأستاذة سوزان محمد بالبحيث معلمة في مدرسة الضياء ومتخصصة في فن الحركة والتنقل للمكوفين. ونبارك لكم هذا اليوم، اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يوافق 15 من أكتوبر، ونلتقي إن شاء الله وقد حقق كل ما تصبو إليه بإذن الله
4: إن شاء الله تعالى. شكرا لكم. إن شاء الله. شكرا.
0: تحياتي محمد أحمد بن شيخ أبو بكر، وتحية من الزميل عبد الله سعيد السيود المنفذ والمخرج، وكذلك من إدارة الإعلام الجديد الزميلة مارلينا بكود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية، تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المقلة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بالجمهورية اللواء الدكتور طارق عمير النسي بيحضر مدير فرع المصلحة بساحل حضرموت العميد فهمي بلكديش، وناقش اللقاء أوضاع فرعي المصلحة في ساحل ووادي حضرموت والسبل الكفيلة بتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات، إلى جانب بحث المستجدات المتعلقة بقرار تصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية وانعكاساته على أوضاع المواطنين واحتياجاتهم من الخدمات والإجراءات المرتبطة بذلك. أكد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني أن اليمن يعيش مرحلة حاسمة عنوانها استعادة السيادة على كامل التراب الوطني وإسقاط الانقلاب الحوثي الذي تموله وتديره إيران، وأشاد بالانتصارات التي حققتها أولياء العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية وفي مقدمتها المضي بثبات نحو السيطرة على مضيق باب المندب بعد تحرير ذباب ومواقع استراتيجية في محيطه وقطع الطريق من ذباب والمخا. أكد وزير الإعلام معمر مطهر الأرياني أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض وسقوط مدنيين أبرياء من جنسيات متعددة لا يمثل إنجازا عسكريا بل اعتداء إرهابيا على أرواح البشر وأمن الطيران المدني، يكشف مجددا طبيعة هذه الميليشيا واستهتارها بالقيم الإنسانية والقواعد والأعراف الدولية. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، دشنا وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري أمس البرنامج التدريبي المتخصص في إعداد الخطط التشغيلية وتقارير الإنجاز الذي تنفذه الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أمس بدء إجراءات تصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية المشمولة بالتوجيهات الكريمة عبر منصتي قوى ومساند بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس أن إجراءات التصحيح تستمر شهرين في جميع مناطق المملكة وتشمل العمالة اليمنية المنتهية صلاحية إقامتها وكذلك المتغيبين عن العمل من تتوفر لديهم وثائق سفر سارية الصلاحية وذلك وفق الإجراءات والضوابط المتعددة. مستمعينا في كل مكان، قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلة، حرره من إدارة الأخبار شكري نصر مرسل، نفذه عبر الهواء مباشرة عبد الله السيد، تحياتي لكم مدلين باكود وإلى اللقاء. ومستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت الأول، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الكبير حسن صالح تيسير بحشوان، الصلاة عليه الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم في جبانة بالترنيم إن لله وإنا إليه راجعون.

0: to Karachi.
1: Abdulmanam Madbouli.
2: صفاء أبو سعود،
1: نبيل السيد،
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.

0: وحيد حامد،
1: اخراج احمد شوقي.
0: استاذ جميل، لازم تعرف ان في شيء خفي انا مش فاهماه. ممكن اسال سؤال؟
2: اتفضلي.
0: ليه الاستاذ عبد رب اترقى مره واحده وفجاه كده؟
3: سؤال مش وجيه. يا بنت يا سكرتير، انا مش مال عينك ولا ايه يا بنت؟
2: استاذ عبد رب، اهلا اهلا
3: اهلا يا سيدي.
2: الانسه اميره ما قصدهاش كده.
3: امال قصدها ايه؟
2: مش مهم تقول قصدها ايه، انما انا لازم اوضح لها ليه حضرتك اترقيت فجاه.
3: ايوه ايوه، وضح لها.
2: كفاءة غير عادية.
3: أيوة.
2: خبرة عريضة طويلة.
3: أيوة.
2: فهم واعي لأسلوب العمل.
3: أيوة.
2: فهم دقيق لكافة اللوائح.
3: أيوة أخوي.
2: إخلاص، وأهم حاجة الإخلاص.
3: أيوة.
2: فهمت يا أنسة؟
3: أيوة فهمت يا أنسة. خصم يوم وتلت.
2: ما فيش داعي تخصم لها حاجة يا أستاذ عبد ربه.
0: ليه ما يخصم؟ عشان يمارس حقوق الوظيفة الجديدة بتاعته.
3: دي تحول على الشؤون القانونية فورا. دي بتقول بتاعته.
0: الله،
3: عاوز اعرف ليه ما بتقولش الوظيفة الجديدة بتاعت سيادته. دي لازم تروح الشؤون القانونية ويجري معاها تحقيق دقيق وتاخد الجزاء المناسب، قصدي الجزاء الرادع.
2: ولا يهمك يا استاذ عبد ربه، احنا هنشوف لك سكرتيرة تانية والمواظبة دي تنزل الارشيف تحت.
3: مستحيل، انا عاوزها دي بالذات.
2: أنسة أميرة؟
3: ايوه
0: افندم. يا استاذ جميل،
2: على مكتبك من فضلك.
3: هي اسمها اميره؟
2: ايوه يا استاذ عبد ربه. اذا كان اسمها مش عاجبك ممكن نغيره.
0: استاذ جميل، قلت لحضرتك في شيء خفي بس لازم هعرف.
3: على مكتبك يا سكرتيره.
2: نفذ الامر يا انسه.
3: ايوه نفذ بسرعه. استاذ جميل يا درملي،
2: شو بقى يا عبد ربه يا اخويا؟
3: افندم،
2: انا عاوز اريحك خالص.
3: ايوه،
2: انا رئيس قسم الانجازات السريعه وانت النائب.
3: ايوه،
2: سلمتك كل المسؤولية. مشي القسم زي ما انت عاوز. لكن انا مالي، انا عاوز ارجع بيتي لاولادي محترم.
3: صح،
2: مش ابن الصغير كل يوم يقول لي مين ضربك يا بابا، ارد اقول له ايه؟

0: آنسة، انت يا آنسة؟
1: أفند.
0: لا مش كده، ما في سكرتيرة في الدنيا تقول أفند وأفند بناشفة كده، لازم تقوليها بشوية حنية، شوية دلال، شوية أنوثة.
1: انت مش شايف؟
0: مش اسمها انت كده غلط.
1: اقدر اعرف الصح ايه؟
0: صح انك تقولي حضرتك مش شايف. كملي بقى، حضرتك مش شايف ايه؟
1: عاوز اقول لحضرتك انت بتطلب حاجات مش من حقك ولا من حق الوظيفة.
0: نعم يا اختي.
1: في نائب مدير في الدنيا دي يقول نعم يا اختي؟
0: انا في حاجة في الدنيا اسمها مش من حقي وحق الوظيفة؟ افهم الحكاية دي ولا ايه؟
1: العمل بتاعي يلزمه جهد مني.
0: كويس،
1: يعني مفيش اي داعي للحاجات اللي حضرتك بتطلبها دي.
0: الاول فكري سيادتي، انا طلبت ايه؟
1: طلبت حنية، دلال، انوثة.
0: من حقي، لازم تكوني رقيقة.
1: الرقة مش معناها الحنية والدلال والانوثة، في امكان اي انسان انه يكون رقيق حتى الرجال.
0: رقة عن رقة تفرق، وإلا كان ممكن يتعين بدل منك سكرتير راجل بشنب.
1: ايوه، انا شايفة انه من الانسب ان يكون لك سكرتير وراجل.
0: ليه؟ حد قالك ان انا اهبل؟ انت قلت انك خريجة اداب.
1: ايوه،
0: في مكانك المناسب دلوقتي، اقعدي قدامي.
1: تحت امرك.
0: بتوع الاداب دول في العادة بيكونوا اخر ثقافة،
1: يعني تقريبا كده.
0: اولا انت هتساعديني في حل رموز الكلمات المتقاطعة.
1: وايه علاقة الكلمات المتقاطعة بالشغل؟
0: يوه، لا علاقة كبيرة. امال انا نائب مدير ليه؟
1: متأسف،
0: مش عاوز اسمع الكلمة دي تاني. عشان كل مرة بسمعها منك هيكون فيها خصم يوم. ان شاء الله تقوليها في اليوم 10 مرات يبقى هخصم لك 10 ايام.
1: حاضر.
0: اي حد عاوزني لازم يتلطع برا نص ساعة على الاقل قبل ما يدخل.
1: حتى لو كنت فاضي؟
0: ما انا طبعا هكون فاضي.
1: اقدر اعرف ده ليه؟
0: عشان احس بالاهمية. واللي جاي لي يحس بالأهمية. تفكر الشغل إيه يا أنسة؟ لسه بدر عليكي.
2: ترابت ترابت ترابت ترابت ترابت ترابت

0: مالك يا أنسة؟
1: إيه ده؟ أنت بتقولي يا أنسة؟
0: طبعا لغة المدامات. أمال عايزاني لا سمح الله أنطق بلفظ مش هو، لازم يكون كلامي عن موضة. حرم نائب رئيس فرع الإنجازات السريعة، لازم تكون عن موضة يا بنتي.
1: أنا أعرف إن بابا ترق، بس مفروض الترقية دي ما تغيرش حاجة في حياتنا خالص.
0: كلام إيه ده بقى؟ أمال إيه فايدة الترقية؟
1: الحياة بقى أنا مش عارفة.
0: لازم تعرفي إن الوضع الاجتماعي بتاعنا بقى مختلف، بقى أعلى، بقى بريمو.
1: يا سلام، عشان كده بقى بابا عامل شريف بقاسوة وعنف.
0: مين شريف ده؟ آه الجدع بتاع الليمون اللي كان عايز يخطبك. يا بي عليه، وده معقول؟ ده الفوت مش من مقام العيلة، ولا يجوز أبدا إنه يناسب نائب رئيس فرع الإنجازات السريع.
1: بقى الحكاية كده بقى.
0: أيوة كده. قوم معي
1: على فين؟
0: على شارع الشواربي وقصر النيل. عاوز أشتري مجلة البعكو اللي فيها رسومات الفساتين.
1: وده كله عشان ان شاء الله
0: حرم نائب فرع الانجازات السريعه لازم تلبس ازياء حديثه على الموضه. بت افردي، بلاش تفردي، ابوك ده مش نائب رئيس فرع الانجازات السريعه؟
1: ايوه.
0: رؤساء الارفع ونواب رؤساء

0: ويكون في عينك بقى يوه. انا مستنيه بابا علشان اناقش معاه التحول الفظيع في طبعه ده.
1: فظيع؟
0: اه
1: ابوكي مش فاضي.
0: مشغول في ايه بقى؟
1: عنده اجتماع هام وبالغ الخطورة مع المعلم ابو العز وموظفيه وعماله.
0: يا خبر، وبابا ماله ومال المعلم ابو العز؟
1: ازاي بقى؟ ده هو رئيس مجلس ادارة شركة ابو العز للتجارة في جميع الانواع والاصناف.
0: بقى الحكاية كده.
1: هي كده.
2: كاراتيه كاراتيه كاراتيه، كاراتيه كاراتيه كاراتيه، كاراتيه كاراتيه كاراتيه، كاراتيه كاراتيه
3: كاراتيه،
4: كلبز.
5: ايوه معلم.
4: كل الرجاله موجودين؟
5: كله تمام يا معلم ابو العز.
4: طيب اتفضل يا استاذ عبد ربه.
6: زيكم يا رجاله.
5: اهلا اهلا وسهلا عبد ربه بيه. اهلا.
6: اسمعوني بقى كويس.
5: اتفضل.
6: المعلم ابو العز راجل صاحب عيال وكلنا مسؤولين عن سلامة ماله وصيانته.
4: روح يا شيخ الله يكرمك.
6: انا المسؤول الاول عن الحكاية دي. وعاوز اقول لكم ان الزباين من طبعهم انهم يتدلعوا. الزبون اللي يتدلع مش عايز غير اسمه. وانا اللي هتصرف معاه.
4: عيني عليك. تسلم يا عبد ربه بيه.
6: يا اخواني انتهى الاجتماع.
2: كاراتي كاراتي كاراتي، كاراتي كاراتي كاراتي، كاراتي كاراتي كاراتي، كاراتي كاراتي
3: كاراتي،
2: كاراتي كاراتي
3: كاراتي،
2: كاراتي
3: كاراتي.
7: هات كيلو قطع.
5: سبعة ساغ.
7: التسعيرة بتاعت الحكومة أربعة ساغ بس.
5: يبقى روح اشتري من الحكومة. اجري
7: ايه؟
5: اجري
7: ايه؟ الأمر لله. هات كيلو.
5: انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه انت دلوقتي؟
7: أنا يا أخي مش كفاية اني زيادة عن التسعيرة؟
5: مفيش شنقية. شيل ايدك شيل ايدك. انت هتاخد القطة اللي أنا هعبيها لك بس.
7: بس دي الفعصة.
5: انت غلباوي ليه؟
6: ايه في ايه يا كلبص؟
5: تعال اشوف عبد ربه بيه دلع الزباين.
6: حلو حلو قوي. انا عاوز زبون بيتدلع. هو فين؟
7: عبد ربه فندي.
6: عبد ربه بيه يا قليل الادب. عاوز ايه وعامل دوشة ليه؟
7: بيع لي كيلو القوطة زيادة عن التسعيرة تلاتة ساخ.
6: بتوع التسعيرة دول ناس ما عندهمش فكرة. محل زي ده بيصرف كام في اليوم؟ نور ومية وضريبة وإعانة ومرتب بائع ومرتب مدير عام. زي كل المصاريف دي زيادة على الربح اللي لازم المعلم أبو العز يكسبه. مين يتحمله؟ كيلو القط. فاهم يا غبي؟
7: ايه الحكاية يا عبد الرب افندي؟ يلا ثم دي مفعصة يا أخي.
6: ما هي لازم تكون مفعصة. انت هنا في القاهرة. القطة نبات يزرع في الأرياف وبيتنقل بواسطة المواصلات البرية الى المدينة. شوف انت بقى علشان تروح شغلك بيحصل لك ايه؟ بتتفحص وديك زي الشحطة اهو. ما بالك بقى بحباية القوطة. كلبص.
5: ايوه بيه.
6: عبيله خمسة كيلو قوطة وبخمسة وتلاتين قرش.
5: البيه خلاص امر. كلمته لا ترد.
7: بس انا عاوز كيلو واحد بس.
6: خد لك وللعيلة.
7: ماليش عيلة.
6: خد لك وللجيران.
7: وانا مالي ومال الجيران.
6: خدهم وبيعهم بمعرفتك عشان احنا عاوزين نشطب.
7: لا دي الحكاية زادت قوي. انا مش عاوز حاجة خالص. وادي الحتة كلها.
6: تعال هنا يا ولد.
7: اديني جيت.
6: خد. خد. خد. كلبز.
5: ايوه ايوه بيه.
6: عبيله سبعة كيلو قوطة. وخد منه تسعة واربعين قرش.
5: امرك يا بيه.

0: شريف.
1: من فضلك يا هالة أرجوك بقى كفاية، اعتبري كل حاجة كانت بيني وبينك انتهت من بدري.
0: أنا اكتشفت يا شريف إن بابا بيمر بمرحلة صعبة ودقيقة ولازم ننقذه منها.
1: نعم، إيه بقى المرحلة الصعبة والدقيقة دي يا ست هالة؟ لازم تعرفي إن أبوكي ده بقى شخص شرير.
0: ما هو عشان كده لازم تتعاون معايا.
1: الشر أصبح هواية عند أبوكي وصعب إنه يتخلص من هوايته بسهولة.
0: أنت السبب.
1: أنا؟ أنا السبب ليه بقى؟
0: عشان انت اللي علمته الكاراتيه.
1: طيب وعاوزاني اعمل ايه يعني؟
0: تتعلم كاراتيه وتوقف بابا عند حد.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

Todo.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: حقا دائما وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أخوة الإيمان في كل مكان، رفع على حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن تتابعنا معنا الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان التواضع.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، من جميل الخصال التي دعانا إليها القرآن وبين لنا حسن عاقبتها في الدنيا والآخرة، وأثنى على أهلها بالغ الثناء، وحثنا عليها الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يكون المسلم متواضعا لربه سبحانه ومتواضعا لإخوانه المسلمين، ليس متكبرا. وفي الحديث عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال: صلوات ربي وسلامه عليه، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. وإذا سألت أيها المسلم عن التواضع، فاعلم أن التواضع هو انكسار القلب لله تعالى، وخفض جناح الذل والرحمة لعباد الله. ومن التواضع أن يقبل الرجل الحق ممن يحب وممن يبغض. قال أحد الصالحين: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته منه. وضد التواضع الكبر، ولهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه غمط بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي احتقارهم. أيها المستمع الكريم، عليك أن تتواضع لوالديك، ووالديك هو من أحقهما من أحق الناس أن تتواضع لهم بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، استجابة لأمر الله تعالى ومكافأة لهما بالحسنى. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء في الحديث عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام في التواضع للأم فيما أخرجه ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: في الأم إلزم رجلها فثم الجنة. ولقد ضرب لنا الصالحون أروع الأمثلة في التواضع مع الوالدين، فمنهم من لم يأكل معهما خشية أن تسبق يده إلى طعام يشتهيانه، ومنهم من لم يرفع بصره إليهما أبدا تواضعا لهما، ومنهم من يقبل رأسيهما وأيديهما. وهذا ما نرجوه من أبنائنا من تواضع في هذه الأيام. فمن الأدب أن لا ينادي الابن أحد والديه باسمه تبجيلا له واحتراما، وأن لا يرفع بصره إليهما خضوعا وتواضعا لهما، ولا يرفع صوته عليهما. أيها المستمعون الأكارم، إن من فوائد التواضع إن للتواضع فوائد كثيرة، فمن ذلك أنه خلق كريم وهو من أخلاق المؤمنين ودليل محبة الله رب العالمين، أنه طريق موصل إلى مرضات الله وإلى جنته، وهو السبيل إلى القرب من الله ومن ثم القرب من الناس. التواضع عنوان سعادة العبد في الدارين. الله يحب المتواضعين ويكلأهم برعايته ويحيطهم بعنايته. المتواضعون آمنون من عذاب الله يوم الفزع الأكبر. التواضع دليل على حسن الخاتمة وعلى حسن الخلق. التواضع يؤدي إلى حصول النصر والبركة في المال والأعمار. أيها المستمع الكريم، عليك أن تتواضع لإخوانك المؤمنين استجابة لأمر الله سبحانه، حيث يقول لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فعليك أيها المسلم أن تكون مع إخوانك متواضعا، محبا، سمحا، عفوا، حليما، رفيقا بهم. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وبين لنا سبحانه وتعالى صفة أوليائه الذين يحبهم ويعلي شأنهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فانظر كيف جعل الله تعالى من صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين، أي متواضعين، لينين، هينين مع المؤمنين. وهكذا كان نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، كان آية في الرحمة والشفقة والتواضع، يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وتأخذ الأمة بيده فتنطلق به حيث شاءت، وفي بيته يكون في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، ولم يكن ينتقم لنفسه قط، وما ضرب امرأة ولا خادما. وكان عليه أفضل الصلاة والسلام من تواضعه يخسف نعله أن يصلحها، ويرقع ثوبه، ويحلب الشاة لأهله، ويأكل مع الخادم، ويجلس ويجالس المساكين، ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتيهما، ويبدأ من لقيه بالسلام. ومن سيرته عليه أفضل الصلاة والسلام تعلمنا الأخلاق وتعلمنا التواضع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث. متفق عليه. ينهزه أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أحد إذاعات الدول العربية أسبوع بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيان يقدمون هذه السلسلة.

البحرين تقدم. عندما نتحدث عن الغناء والموسيقى في البحرين نجد أن هناك جيلا من الفنانين استطاعوا أن يطوروا الموسيقى البحرينية ويضيفوا إليها ألوانا وأبعادا جديدة، وذلك يعود للاختلاط والاحتكاك بثقافات الخارج والتأثير والتأثر بألوان الفن الموسيقي المختلفة. وقد تجلى ذلك في ظهور أصوات بحرينية كثيرة، تميز كل صوت بميزة منفردة واجتهاد مشهود، ترك أثرا خالدا في ذاكرة الفن الموسيقي الخليجي والعربي. ومن هذه الأسماء التي شكلت فارقا في مسيرة الأغنية البحرينية الفنان القدير وصوت البحرين الأصيل

0: المحرق الشناء كانت ولادة الفنان القدير أحمد يوسف سعد الجميري، وتحديداً في عام 1947 لأب متعلم متذوق للشعر. ترعرع في بيت جده لأبيه بفريج العمامرة، حيث قضى سنوات طفولته الأولى متأثراً بسماع أغاني محمد بن فارس ومحمد زويد، وهما من أبرز فنانين تلك الفترة. وقد انعكست ذائقة أبيه الشعرية على نمو حب الاطلاع والقراءة، فكان يجلس مع أبيه وقت قراءته ليستمع إلى أمهات القصائد لأبي نويس والمتنبي وأحمد شوقي، ما ساهم في نمو ذائقته الشعرية وقت ذاك وصواب اختياره لكلمات أغانيه فيما بعد.
1: نشأت وترعرعت في فريج العمامرة في بيت جدي سعد بن عمران الجميري مقابل مدرسة الهداية الخليفية التي أنشئت سنة 1919 ميلادية، وكان بيتنا وبيوت إخوان جدي متلاصقة ومفتوحة على بعضها. ومن خلال هذا البيت تعرفت على سادة الفريج من الأطفال، وكنا نلعب الألعاب السائدة في ذاك الوقت ونقضي أوقات ممتعة. من خلال تعرفي على شباب في الفريج محبين للموسيقى والغناء، نشأت بيني وبين الفنان سلطان حمد الذي كان يجيد العزف على آلة العود والغناء، والفنان محمد جمال الذي كان يجيد العزف على آلة الكمان. نشأت بيننا صداقة خاصة، كنا نجتمع مع بعض في بيوتهم ويحاولون عزفها على آلاتهم، مما جعلني أهتم بتعلم العزف على آلة العود واستعيرها من سلطان لأقضي معها يوم كامل في منزلي لأتعرف على إمكانياتها وأحاول تعلم العزف عليها.
0: في مراحل دراسته المتوسطة استحسن زملاؤه صوته عندما كان يدندن ببعض الأغاني، فسمع مدرس الرسم الأستاذ خميس الشروقي بذلك وقد كان هاويا للموسيقى وعازفا على آلة الكمان، فشجعه وأخذه لإذاعة البحرين وقدمه للأستاذ الفنان عتيق سعيد الذي كان يقدم برنامجا أسبوعيا للأطفال بعنوان ركن الأشبال، وهو برنامج لاكتشاف المواهب الصغيرة. وقتها كان الفنان أحمد الجميري يبلغ من العمر 13 عاما، وقدم للجمهور أغنية للفنان عبد الحليم حافظ، وقد استحسن المستمعون صوته وأداءه وطالبوا بمشاركته في حلقات أخرى. وقد تصادف تسجيل إحدى حلقات البرنامج مع زيارة الفنان المصري محرم فؤاد للبحرين، فاجتمعا وتعارفا، وأشاد الراحل محرم فؤاد بصوت الفنان أحمد الجميري وأثنى عليه وشجعه على المواصلة، وكان ذلك في مطلع الستينيات.

فلن القدير الجميري عام 1964 كأول أغنية خاصة له، ذلك عندما كان عضوا في فرقة الأنوار الموسيقية في الكورال. وتعود قصة غنائه لها عندما تغيب الفنان الراحل أحمد ياسين في يوم التدريب بسبب مرضه، وكان الفنان أحمد الجميري يحفظ أغنية التدريب الخاصة بالراحل أحمد ياسين، فطلب منه أن يقوم بأداء الأغنية، فأبهر الأساتذة بتمكنه من الغناء وصوته الجميل. عندها كتب الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله كلمات أغنية أسمر لاجاني، وقام بتلحينها الثنائي أحمد الفردان وعيسى جاسم، وسجلت في إذاعة البحرين. وقام أحمد الفردان كبادرة دعم إضافية بتسجيلها على أسطوانة لحسابه الخاص، وذلك في عام 1964. بعدها تشجع أحمد الجميري وقرر أن تكون أغنيته التالية من ألحانه، فسجل أغنية أضحك على قلب شقة في إذاعة البحرين، قام بتلحينها وكتب كلماتها عتيق سعيد، تلتها أغنية يا مرحبتين كبار وهي من ألحانه أيضا، وكلمات الأستاذ القدير حسن كمال، وقد سجلها في دولة الكويت عام 1969. كل هذه الأحداث المتلاحقة شهدها الفنان القدير أحمد الجميري وهو ما يزال طالبا في

شغف الفنان الجميري بالموسيقى والغناء يلح عليه أن يصقل هذه الموهبة الفنية أكاديميا، ولكن كان لوالده رأي مغاير. فعندما أنهى الجميري دراسته الثانوية أخذه والده إلى شركة النفط على أمل الحصول له منها على بعثة إلى بريطانيا لدراسة هندسة البترول، حتى أنه نجح في الامتحانات اللازمة للقبول. ولكن حلمه بأن يشق طريقه في سماء الفن جعله يصر على السفر إلى القاهرة والالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى العربية كطالب في 10 أكتوبر 1967، وقد حصل على شهادة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف في الموسيقى. وقد كانت محطة مهمة في المسيرة الفنية للفنان أحمد الجميري، صقلت موهبته أكاديميا وعرفته على أساطين الموسيقى المصرية مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ورياض السنباطي وبليغ حمدي وعازف الكمان الشهير أحمد الحفنون.

0: هنا يتحدث الأستاذ والباحث في التراث الشعبي محمد جمال عن هذه الفترة.
1: معرفتي بالأستاذ أحمد جميري تعود إلى أيام الطفولة. إحنا عيال فريج واحد في رج العمامرة. في وقتنا ما كانت في يعني هناك مثلا أندية، فنتجمع حول أحد الدكاكين. صاحب الدكان وفر كراسي حق مجموعة من البشر تقعد، فهكذا كان. وكان وهو صغير يحفظ الأغاني بشكل رهيب يعني. وكنا إذا مثلا نسوي حطية، كل واحد حط 100 فلس ويجرون باص، نروح عين عوالي نسبح. كان في الأثناء ذي بعض الهواة من عيال الفريج يقدمون أغاني. يتهيأ لي نقطة انطلاقته كانت مع في مدرس اسمه أستاذ خميس الشروقي الله حفظه، كان يعني معجب بصوت أحمد الجميري، فقدمه إلى عتيق سعيد صديقه. عتيق سعيد ذاك الوقت كان يقدم برنامج في إذاعة البحرين اسمه ركن الأشبال. واشتركنا في فرقة، أسسنا فرقة في نادي النصر. يعني عيال الفريج أجرنا بيت، بيت إيجار كذي، اطلقنا عليه نادي، هو حق فريق النصر الرياضي. نلعب كرة وفي الليل نجتمع ونغني. وكان خليفة جاسم عازف ناي وأنا عازف كمان العود. أحمد الجميري غني وقدمنا شوية حفلات في النادي، حتى يوونا فرقة الأنوار أحمد فردان وعيسى جاسم وانضمينا لهم. وكانت انطلاقته كهاوي. أحمد استفاد من دراسته استفادة قصوى، عرف المقامات وعرف كيف يخلط المقامات. ولما تسمعونه في موال، الموال نفسه أنا يتهيأ لي أن مدرس الموسيقى إذا يدرس طلابه الانتقال بين المقام الثاني يسمع مواويل أحمد الجميري ويشرح. والله وفقه ولا يزال ما شاء الله متربع على الأغنية البحرينية، يلحن القصيدة ويلحن الكلام الشعبي والكلام النبطي أيضا. أن ينف العربة لا يعني مجال واسع، وأن ينف الخمار والسمريات وغيره أيضا يعني مجال رحب. فهو علم من علم البحرين الله يحفظه.

0: شكل الفنان القدير أحمد الجميري مع الراحل سمو الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة واحدة من أبرز الثنائيات الفنية في تاريخ الأغنية البحرينية. فقد كتب الشاعر عيسى بن راشد آل خليفة كلمات العديد من الأغنيات التي لا تنسى كأغنية يا زين ذكريني، خضر مشلج على عودج، رفاعية وغيرها من الأغنيات التي صاغت هوية الأغنية البحرينية. فهذه الكيمياء التي جمعت بينهما نتجت عنها صداقة عميقة بين قامة شعرية اعتبر كلمات شعره كبنات أفكاره ومشاعره، وعرف الصوت المناسب الذي يمتزج بهذه الكلمات فيغنيها ويبدع في تقديمها، وبين صوت أحب الصورة الشعرية التي تشكل لوحة يسمعها المتلقي وكأنه يراها.
1: علاقتي مع الشاعر الغنائي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة كانت منذ أول أغنية غنيتها من كلماته وألحان عيسى وفردان واسمها أسمر ولاغاني، ثم تعرفت عليه لاحقا، وما عزز تلك العلاقة أنها كانت أسرية من البداية، وكانت علاقة حميمة استفدت منها كثيرا من تعابيره الشعبية البحرينية الأصيلة التي كان يستعملها في كلماته. وأثمرت هذه العلاقة عن مجموعة أغاني خالدة في سنة 1970، جاءت الفرصة الذهبية التي سجلت فيها من تأليفه الأغنية الرائعة يا زين ذكريني، والتي اشتهرت في دول الخليج أولاً ثم امتدت إلى باقي الدول العربية عن طريق الطلبة الدارسين فيها، وكذلك عن طريق الحفلات التي كنت أقيمها.

الفنان القدير أحمد الجميري مع كبار الشعراء والملحنين في البحرين والخليج العربي، ومن أبرزهم الدكتور غازي القصيبي، الأمير السعودي محمد الفيصل الذي كتب له أغنية تو النهار، خالد الشيخ الذي لحن له رائعته شويخ من أرض مكناس، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الشاعر البحريني مطر عبد الله، بدر بورسلي من الكويت، وغيرهم ممن قدم معهم القدير الجميري عشرات الأغاني الناجحة التي ما زالت عالقة في ذهن الجمهور العربي عامة والخليجي خاصة، بالإضافة إلى مشاركته وإشرافه على العديد من الأوبريتات الوطنية وغناه تترات المسلسلات التلفزيونية التراثية البحرية.

0: عندما عاد الفنان أحمد الجميري من القاهرة خريجا من المعهد العالي للموسيقى، حمل معه أحلاما بتأسيس فرقة موسيقية بحرينية تعنى بالاهتمام وتقديم الفن البحريني والتراثي وتوثيقه. فتأسست فرقة البحرين للموسيقى سنة 1996 بجهود الجميري والدكتور عبد الله يتيم وكيل وزارة الإعلام للثقافة والتراث آنذاك، وقد تولى رئاستها عدة سنة، كما أطلق عام 2021 مشروعه الخاص لتدوين وتوثيق فنون الصوت البحريني وفنون الغوص. وكانت مسيرة القدير أحمد الجميري الممتدة لأكثر من خمسة عقود تركت إرثا غنائيا وموسيقيا ضخما، ما بين إبراز الأغنية البحرينية وانتشارها على المستوى الخليجي والعربي وتطوير وتوثيق تراث البحرين الموسيقي.
1: في بداية الميثاق العام الوطني التحقت بهيئة الثقافة وتم تكليفي بقيادة فرقة البحرين للموسيقى. والشيء ضائع في الموضوع بأنه الأستاذ أحمد الجميري هو كان مديري المباشر، وبالتالي تلقيت علم ومعرفة من خلال الإدارة ومن خلال الممارسة ومن خلال المتابعة اليومية والحثيثة على الارتقاء بفرقة البحرين للموسيقى. فاليوم طبعا فرقة البحرين للموسيقى تعتبر هي الفرقة الأكبر

0: 20 سنة تقريبا. كلنا استمعنا إلى أعمال أحمد الجميري، كلنا تشربنا أعمال أحمد، كلنا شعرنا بأن هذه الأغنية تنتمي لنا. أغاني السبعينات والثمانينات وكل الألوان الموسيقية اللي تناولها الأستاذ أحمد الجميري في مجال التراث، في مجال الأغنية المعاصرة، في مجال هوية الأغنية البحرينية، كلها كانت يعني تنصب في الهوية، ترك أثر كبير عند الأجيال. يحضرني الأستاذ أحمد الجميري بأنه أي فعالية يطلب منه ما كان يرفضها، أي فعالية وطنية من الروضة إلى المدارس الابتدائية، من يتلقى أي دعوة لحضور غناء لها علاقة بالهوية الوطنية، ودائما يحرص على التواجد والمشاركة. ودل إنما يدل على رسالة أبو خالد في أهمية الموسيقى وأهمية الغناء في التمسك بحبنا لهذا الوطن. والقصائد، أنا يعني دائما القصائد اللي تكلمت عن وعي وفكر ورؤية وبصيرة، يعني ودليل هي استمرارية هذه الأغاني لسنوات طويلة. فأنا فخور بإني تعرفت على إنسان كبير، إنسان فنان، ويكفي مشاركتي معه قمت بتوزيع الكثير من الألحان للأستاذ أحمد الجميري، وقمت بقيادة أكثر من حفلة خارج البحرين وداخل البحرين. ربي حفظه وربي يعطي الصحة والعافية، وإحنا دائما بحاجة لهذا الإنسان من مكانه ومن أبونا، يعني أبونا في الموسيقى، ودائما ملجأ له ودائما نحتاجه في كل الحالات. ربي حفظه ويرفقه إن شاء الله.
1: حصد الفنان القدير أحمد الجميري العديد من التكريمات والأوسمة، أبرزها وسام الكفاءة من الدرجة الأولى من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم عام 2002، وجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتميز، وكرم من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 بدار الأوبرا المصرية عام 2022، ومهرجان الفنون الموسيقية بدولة الكويت، ومهرجان الجنادرية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية للعمل الوطني عام 1998 من رئيس الوزراء البحريني الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. وشارك ومثل مملكة البحرين في العديد من المؤتمرات الخليجية والعربية، كما قدم عدة بحوث ودراسات عن فن الصوت البحريني والفنون الشعبية.

0: إذاعة مملكة البحرين، صوت أصيل وألحان جمعت بين عراقة التراث وروح الحداثة، وروح موسيقية رفيعة وعطاء فني غزير امتد ولا يزال إلى أكثر من 6 عقود. أدى خلالها أحمد الجميري دورا محوريا في الارتقاء بالأغنية البحرينية والخليجية والعربية وصون التراث الموسيقي والشعبي حتى استحق لقب عميد الأغنية الخليجية. استمعتم إلى حلقة من سلسلة الموسيقيون العرب في إطار التعاون بين اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيان. أحمد الجميري صوت البحرين الأصيل. إعداد وتقديم فاطمة محمد. إخراج زينب القحطاني.
1: إذاعة المكلا تقدم.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى الصفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامبا.

0: الأعزاء المستمعون، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج غواص في بحر تراث حضرموت.
1: اسمعي نشهد جمال

الفلسفائي تكمن القيمة الحقيقية للتراث المادي في كونه أكثر من مجرد بقايا أثرية صامتة، فهو ذاكرة الأم النابضة بالحياة وهويتها الثقافية، فهو يمثل مصدرا أساسيا للمعرفة التاريخية حيث يقدم أدلة ملموسة تساعد المؤرخين وعلماء الآثار على فهم الماضي وتوثيقه بطريقة علمية دقيقة بعيدا عن الأساطير والروايات غير الموثوقة. فكل نقش على حجر وكل قطعة فخار وكل جدار في حصن أو مبنى قديم يحكي جزءا من قصة أسلافنا، مما يساهم في كتابة صفحات تاريخية متكاملة ومتكاملة.

عقبة جهنم. تعتبر عقبة جهنم من العقبات التاريخية المهمة الخاصة بالجمال، والتي تصل الهضبة الشمالية لوادي حضرموت مناطق آل كثير والقاع وريدة الصاعر والصدارة لوادي حضرموت. وكانت تمر عبر هذه العقبة الجمال المحملة بالسعف وعود العلب أي أشجار السدر والصخر إلى الأسواق الرئيسية المشهورة قديما مثل سوق شبام والحوطة والغرفة والمدودة وسيئون. وقد اشتهرت تلك المناطق بتصدير السعف ليتم منه صنع المسارف والمحامي والجفف وغيرها. واشتهرت جهينة أيضا بتصدير عود العلب أو الستر، والذي يعتبر من أشود أنواع العود على الإطلاق، ويصنع منه الأبواب والسدد الكبيرة والنوافذ التي لا زالت موجودة

0: كافيات حضرمية من عادات الولادة في حضرموت. تمتلك حضرموت تراثا إنسانيا وتاريخا يتمثل في عادات وتقاليد في كافة جوانب الحياة والتي لها طابع خاص وجميل. ومن هذا التراث الحضرمي عادات وتقاليد الولادة، فعندما تحمل المرأة بعد الزواج بمولوده الأول، فمن العادات والتقاليد في حضرموت أن تضع المرأة مولودها الأول في بيت أهلها، وهي عادة لا زالت سارية المفعول. وعلى الزوج أن يأتي ببعض التجهيزات للولادة مثل فراش للمولود، وهو ما كان يطلق عليه الهندول. ومن عادات الولادة أن تجلس النفاس في بيت أهلها لمدة 40 يوما على سرير وفراش ذو ألوان جذابة، إضافة إلى غطاء تتغطى به النفاس مع مشفة جديدة تضعها النفاس على مخدات الرأس. وأثناء فترة النفاس تأتي النساء من الأهل والأقارب والجيران للمباركة بالمولود الجديد، ويرددن عبارة مبروك الهاتف إذا كان المولود ذكرا، ومبروك الهاتفة إذا كان المولود أنثى. ومن عادات وتقاليد الولادة أيضا زغاريد الولادة لإعلان ولادة المرأة، والزغاريد يحددها جنس المولود. فإذا كان المولود ذكرا تزغرد النساء 3 زغرودات، وإذا كانت بنتا فزغرودتين.
1: أما اليوم قد آن الآن إلى وصف الولادة.

مدن وقرى أثرية وتاريخية حضرمية. في وادي حضرموت توجد عدد من القرى على هضاب متوسطة الارتفاع، وفيها تتجاور الإطلال والمباني القديمة. ومن هذه القرى دمون، موطن الشاعر امرؤ القيس، حيث توجد بقايا مناسك الكلبة وملوكها وشاعرها الجاهلي امرؤ القيس، لتشهد على حقبة زاخرة بالحياة. ودمون أرض زراعية خصبة، وهي البوابة لوادي دوعن الشهير بإنتاج العسل اليمني. وقد اتسمت المنطقة منذ القدم بأنها كانت مأوى الهاربين من الصراعات القبلية والثورات أو الحروب لموقعها الحصين على تل الجبل. وقد اتسمت المنطقة منذ القدم بأنها كانت مأوى الهاربين من الصراعات القبلية والثورات أو الحروب لموقعها الحصين على التل الجبلي. ويعود عمر بعض المنازل الطينية في دمون إلى نحو 300 عام. وتحتوي منطقة دمون الواقعة في مدينة الهجرين التاريخية العديد من المعالم الأثرية، وتقع بالقرب من مستوطنة ريبون التي يعود

على التل الجبلي، ويعود عمر بعض المنازل الطينية في دمون إلى نحو 300 عام، وتحته منطقة دمون الواقعة في مدينة الهجرية التاريخية العديد من المعالم الأثرية، وتقع بالقرب من مستوطنة ريبون التي يعود تاريخها